0: حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت. عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000.
1: زيان الحيطان
2: صباح الخير.
0: أحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة لمطالعة أبرز الملفات والمستجدات الإخبارية. اليوم هو الأحد 24 من مايو أيار لعام 2026 الموافق 8 ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين. أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106.3 FM، وبالإمكان الاستماع إلينا من خلال موقعنا الإلكتروني rv2000.ps.
1: خير للطالع يواج قوة الطغيان.
0: تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، وتحية رشا شوملي في المتابعة والإشراف. في توقعات حالة الطقس مستمعينا الكرام لهذا اليوم، وفق الأرصاد الجوية يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل اليوم في القدس المحتلة إلى 23 درجة مئوية. غدا الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفق الأرصاد. توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الثلاثاء وكذلك الأربعاء.

وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، هذا الصباح متابعينا يصرف الدولار على انخفاض بشيكلين وتسعين وثمانين أجورة، اليورو يصرف بثلاثة شواكل وست وثلاثين أجورة، بينما يصرف الدينار الأردني بأربعة شواكل، علما أن هذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

ملفات إخبارية هامة سنتطرق إليها في هذا الصباح، لعل في أبرزها وفي مقدمتها ما يتعلق بالملف الإيراني، وكذلك إعلان التوصل إلى اتفاق وشيك لربما سيتم الإعلان عنه خلال

هذا النهار بين واشنطن وطهران يقضي بوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز.

0: إذن واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق والمنطقة تترقب الحسم. نتابع وإياكم في التفاصيل التي كشفها موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي. بحسب مسؤول أمريكي فإن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز من دون رسوم، ويسمح لإيران ببيع نفطها بحرية، بينما تجرى مفاوضات إضافية بشأن كبح برنامجها النووي. ومن شأن هذا الاتفاق تجنيب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات الطاقة العالمية. لكن مع ذلك يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم يلبي أيضا مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النووية، وهي تلك التي تطالب بها إسرائيل أيضا. وأشار المسؤول الأمريكي أو أشار كل من ترامب والوسطاء إلى إمكانية الإعلان عن الاتفاق هذا النهار رغم أنه لم يعتمد نهائيا. وقدم المسؤول الأمريكي ملخصا لمسودة الاتفاق بصيغتها الحالية، وقد تحققت مصادر أخرى مطلعة على المفاوضات من معظمها. ماذا يتضمن هذا الاتفاق؟ نتابع التفاصيل بعد فاصل قصير، ابقوا وإيانا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا بكم من جديد متابعين الكرام. إذن ماذا يتضمن الاتفاق المتوقع الإعلان عنه اليوم بين الولايات المتحدة وإيران؟ وفق المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس، ينص الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز أثناء فترة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ويقضي أيضا الاتفاق بالسماح لإيران ببيع نفطها والدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي. مضيق هرمز يبقى مفتوحا خلال 60 يوما، وستقوم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها. ستوقع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم تستمر ل60 يوما، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين. وبحسب مسودة الاتفاق أيضا، واشنطن ستوقف بحصارها عن الموانئ الإيرانية، وتقوم برفع بعض العقوبات لتمكين إيران من بيع نفطها.

وفقا للمسؤول الأمريكي، فإن إيران طالبت بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع دائم للعقوبات، لكن واشنطن اشترطت تنازلات. مسودة مذكرة التفاهم وفقا لذات المسؤول تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية، وتتضمن المسودة التزاما إيرانيا بالتفاوض بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم، كما تتضمن المذكرة التزاما إيرانيا بإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. فيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في المنطقة، فبحسب أكسيوس الأمريكي فإن هذه القوات ستبقى خلال فترة 60 يوما، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي. ومشروع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يوضح أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو أعرب لترامب عن قلقه إزاء الشرط الخاص بإنهاء الحرب ضد حزب الله. مسؤول أمريكي قال إن الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه. إذن ساعات حاسمة متابعين الكرام، تطوي ملفا صعبا ومعقدا على مدار الفترة الماضية بانتظار ما سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وهذا الاتفاق المرتقب بوساطة باكستان والقطريين ودول أخرى بين واشنطن وطهران لحسم الخلافات. وكما أشرنا، الاتفاق متوقع الإعلان عنه هذا اليوم.

نائب وزير الخارجية الإيراني قال في تصريح له على التطورات الأخيرة إن بلاده تنتهج السلام المقترن بالقوة والدبلوماسية المقترنة بالكرامة والدفاع عن أراضيها.

رئيس الوزراء الباكستاني هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الاستثنائية لإحلال السلام وإجرائه اتصالات مثمرة مع قادة المنطقة. ترامب قال إنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين. القناة الثانية عشرة العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي يحاول التوصل لاتفاق بأي ثمن ويمارس ضغوطا هائلة على ترامب لعدم استئناف الحرب. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه أنه يحتفظ بحق استئناف قصف إيران إن لم تلتزم باتفاق الإطار.

أما صحيفة هارتس العبرية فقد أفادت بأن إسرائيل تخشى من توجه الرئيس الأمريكي نحو إبرام الاتفاق المرحلي مع إيران يؤجل معالجة الملف النووي. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها إن إسرائيل لديها مخاوف من إبرام ترامب اتفاقا مرحليا محدودا مع إيران. وأوضحت المصادر أن المخاوف الإسرائيلية تتركز على إمكانية دفع واشنطن باتجاه اتفاق لا يعالج القضايا الجوهرية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وعلى رأسها إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران ومنع التخصيب مستقبلا وبرنامج الصواريخ البالستية. وأضافت المصادر أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن القيادة الإيرانية تماطل فريق التفاوض الأمريكي فيما تبقى فرص التوصل أو تبقى فرص التوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن الملف النووي منخفضة.

إذن إسرائيل تترقب الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل، وكان ترامب قال إنه أجرى مكالمة وصفها بالجيدة مع نتنياهو. وذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أنه تم تفاوض على اتفاق إلى حد كبير، وأشار إلى أن جوانب وتفاصيل الصفقة النهائية قيد المناقشة حاليا، وسيتم الإعلان عنها قريبا، وسيتم فتح مضيق هرمز بالإضافة إلى العديد من عناصر الاتفاق الأخرى. في هذا السياق تراجعت حالة التأهب العالية التي كانت قائمة خلال ما يسمى عيد نزول التوراة الشفعوت، تحسبا لاحتمال استئناف الحرب على إيران. وحتى الآن لا توجد لدى إسرائيل معلومات عن توقع هجوم أمريكي على إيران. جيش الاحتلال أعلن مساء أمس عن الإبقاء على تعليمات الجبهة الداخلية بلا أي تغيير، باستثناء القيود المفروضة في المستوطنات الحدودية مع لبنان لغاية يوم الثلاثاء المقبل الساعة 8 مساء. وعقد نتنياهو مشاورات مصغرة مع قادة الأحزاب في الائتلاف الحكومي وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية على خلفية مذكرة التفاهم المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران.

بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن إسرائيل جرى عزلها عن المعلومات المتعلقة بالمحادثات بين واشنطن وطهران، وقد اضطرت لمعرفة التفاصيل عبر دول أجنبية ومن خلال نشاطات استخباراتية. لكن في محيط نتنياهو يؤكدون أن التنسيق بينه وبين ترامب وثيق. وتشير القناة الثانية عشر العبرية إلى أنه إذا كانت الأمور كما يجري وصفها في الساعات الأخيرة صحيحة، فإن ذلك سيشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لتل أبيب، ويتناقض بشدة مع تصريحات نتنياهو العلنية، بل أيضا مع تصريحات قالها ترامب نفسه علنا قبل ساعات فقط.

نطوي هذا الملف وإن كان هناك جديد فيه سنتابعه مباشرة نحن وإياكم متابعينا الأفاضل. الآن ننتقل إلى الملف المحلي وهذه المرة من قطاع غزة واستمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. 3 شهداء ارتقوا و3 من المواطنين أصيبوا جراء استهداف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو ملوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في ساعات فجر هذا اليوم. وبحسب مصادر صحفية فإن شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع هم محمد إبراهيم أبو ملوح 38 عاما وزوجته آلاء مجدي زقلان 36 عاما وطفلهما أسامة ويبلغ من العمر عام واحد. وفي ذات السياق شن طيران الاحتلال غارة جوية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان المستهدف وإلحاق أضرار كبيرة بمحيط مستشفى يافا في المدينة. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع تزامنا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة. سبق هذه التطورات أن ارتقى 6 من عناصر الشرطة وضباطها صبيحة أمس في قصف إسرائيلي استهدف موقعا للشرطة في منطقة توام شمال غرب مدينة غزة.

0: وذكرت المديرية العامة للشرطة في غزة أن 6 من ضباط وعناصر الشرطة استشهدوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقعا للشرطة بصاروخين على الأقل في محيط دوار 17 بمنطقة التوام شمال غرب القطاع. وقد نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ضباط وعناصر جهاز الشرطة الذين ارتقوا في هذا القصف، وأدانت الداخلية في بيان لها الجريمة البشعة مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. أكدت الداخلية أن عدد شهداء الشرطة ارتفع إلى 42 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تأتي سعيا لنشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني. إلى فاصل قصير متابعين الكرام ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. لازلنا وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

ثلاث دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استديوهات راديو بيت لحم 2000. نرحب بكل المستمعين وبكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات.

في الملفات الإخبارية البارزة لهذا الصباح، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بانفجار مسيرة مفخخة في الجليل. في تفاصيل هذا الخبر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مقتل جندي وإصابة اثنين جراء انفجار مسيرة مفخخة شمال فلسطين المحتلة. وأكدت مصادر عبرية أن مسيرة مفخخة انفجرت في موقع عسكري بالجليل الأعلى، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين بجراح. يأتي ذلك في ظل استمرار حزب الله باستهداف قوات جيش الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان بالمسيرات المفخخة والقذائف. وقد أعلن حزب الله عن 12 عملية نفذها يوم أمس ضد أهداف لجيش الاحتلال، كان من بينها استهداف 3 منصات للقبة الحديدية في ثكنة برانيت، وكذلك ثكنة راميم جرى استهداف المنصتين بمحلقة من طراز أبابيل انقضاضية، وأكد حزب الله تحقيق إصابة مؤكدة. كما استهدف حزب الله عددا من آليات جيش الاحتلال من بينها آلية قيادية في موقع جل العلام، ما أدى لاحتراقها واحتراق آليتين بقربها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت باستشهاد 16 مواطنا وإصابة أكثر من 30 على الأقل في 40 هجوما إسرائيليا على مناطق في لبنان يوم أمس. بحسب الإحصاء فقد توزعت الهجمات الإسرائيلية بين 37 غارة جوية وعملية قصف مدفعي وعمليتي تفجير.

فرنسا تمنع دخول الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وتدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه، وذلك على خلفية ما وصفه وزير الخارجية الفرنسي بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي.

وقال الوزير الفرنسي في منشوره على حسابه بمنصة إكس إن دخول إيتمار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية أصبح محظورا اعتبارا من اليوم، مضيفا أن هذا القرار جاء على خلفية ما تعرض له مواطنون فرنسيون وأوروبيون ضمن أسطول الصمود العالمي. ودعا الوزير وزير الخارجية الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير.

وفي هذا السياق أيضا أكد ناشطون يونانيون كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي أنهم تعرضوا لسوء معاملة وتعذيب على يد سلطات الاحتلال عقب الهجوم على الأسطول في المياه الدولية بشكل غير قانوني أثناء توجهه إلى قطاع غزة.

وفجرت شهادات عدد من المشاركين في أسطول الصمود العالمي موجة اتهامات خطيرة ضد سلطات الاحتلال بعد حديثهم عن تعرضهم لانتهاكات شملت التعذيب والاعتداءات الجنسية عقب اعتراض القوارب التي كانت متجهة إلى قطاع غزة. وروى ناشطون أوروبيون تفاصيل ما وصفوه بالسجن العائم الذي نقلوا إليه بعد احتجازهم على متن سفن إسرائيلية، مؤكدين أنهم تعرضوا للضرب والتجريد من الملابس والحرمان من الطعام والماء والنوم، إضافة إلى اعتداءات جسدية ونفسية قالوا إنها استمرت لأيام. وقالت الناشطة الفرنسية صابرينا عزيزي وتحدثت عن شهادات جمعها أطباء كانوا ضمن المشاركين في الأسطول، أفادت بتعرض عشرات المحتجزين لإصابات واعتداءات مختلفة من بينها كسور وضرب وصعق كهربائي وإصابات في الرأس، إضافة إلى ما قالت إنها اعتداءات جنسية تعرض لها عدد من المشاركين.

مقتل مسلح بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض أثناء وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. محكمة فرنسية تؤيد حظر أحد أكبر التجمعات الإسلامية قبل ساعات من انطلاقه. أكثر من 1.5 مليون حاج يصلون المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، متجاوزا بذلك عدد الحجاج الدوليين في موسم العام الماضي. تبدأ المناسك الرسمية يوم غد الاثنين بالمبيت في مشعر منى الموافق 8 ذي الحجة قبل الوقوف على عرفات يوم 9 ذي الحجة لأداء الركن الأعظم. وفي إطار إجراءات السعودية لتأمين موسم الحج هذا العام، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة أن قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء منصور بن ناصر الفايز تفقد قوة الأمن والحماية المشاركة في حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بالتكامل مع قوات أمن الحج، وتابع سير العمل ميدانيا لمهام القوات في مناطق مسؤولياتها المناطة بها. الرئيس محمود عباس هاتف مساء أمس قاضي القضاء ومستشاره للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش للإطمئنان على أوضاع حجاج فلسطين.

0: فاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تحديدا في محافظة بيت لحم، مستوطنون هاجموا مساء أمس منازل المواطنين في منطقة خلة النحلة القريبة من قرية واد رحال جنوب بيت لحم. هاجموا المنازل بالحجارة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما أصيب مواطنان بالرصاص الحي مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. في ذات السياق، لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عددا من العمال في منطقة واد الحمص الواقعة بين بلدتي دار صلاح شرق بيت لحم وصور باهر المقدسية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. كما واصل مستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على مقبرات قرب أو مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة ذاتها قبل 5 أيام. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام. نحن وإياكم نتواصل في ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

العناوين الإخبارية لهذا الصباح، نطالع وإياكم مقتل الشاب أحمد حفناوي جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل شاحنة في حي الجواريش بمدينة الرملة، وأعقب ذلك اشتعال النار بالشاحنة لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 106 قتلى. ولم تتضح ملابسات اشتعال النار بالشاحنة فيما إذا كان متعمدا من قبل الجناة أو بفعل العيارات النارية. وتواصل شرطة الاحتلال التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين في الداخل في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات على تنظيم مظاهرة قطرية في جديدة المكر تنديدا بالجريمة وتقاعس الشرطة، وفي أعقاب محاولة قتل رئيس المجلس المحلي في البلدة والقائم بأعماله.

وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من خطر انهيار المنظومة الصحية في ظل أزمة متفاقمة ناجمة عن استمرار إسرائيل في احتجاز الأموال الفلسطينية وما ترتب على ذلك من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراكم الديون في القطاع الصحي.

دعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع انهيار النظام الصحي، مشددة على أن استهداف الموارد المالية الفلسطينية يشكل عقابا جماعيا يمس الحق في العلاج والحياة.

مكتب إعلام الأسرى يكشف النقاب عن تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، مشيرا إلى تنفيذ قوات إسرائيلية تابعة لإدارة السجون أكثر من 30 عملية قمع خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبحسب بيان المكتب، تواجه الأسيرات أوضاعا إنسانية قاسية داخل السجن، تشمل سوء الطعام وارتفاع نسبة الرطوبة ونقص مواد النظافة، إلى جانب ما وصفه بتحرشات لفظية وعمليات تفتيش مهينة داخل الحمامات بوجود جنود على الأبواب. وأضاف البيان أن إدارة السجن تبقي كاميرات المراقبة مفتوحة بشكل دائم، ما يدفع الأسيرات إلى النوم بالحجاب، فيما تعاني الأسيرات الحوامل والمريضات من الإهمال الطبي ورفض إجراء الفحوص اللازمة لهن. كما أشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت في 13 من أيار مايو الجاري أقسام الأسيرات في الدامون وأخرجتهن إلى الساحة وهن مكبلات وسط اعتداءات وإهانات.

الشرطة الإسبانية تعتدي على عدد من ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد وصولهم إلى مطار بلباو شمالي إسبانيا، وتعتقل 4 أشخاص خلال وقوع صدامات بين الشرطة ومستقبلي الناشطين العائدين من أسطول الصمود الذي اعترضته البحرية الإسرائيلية في عرض البحر واختطفت المشاركين فيه واعتدت عليهم ثم أفرجت عنهم لاحقا. أظهرت صور متداولة أفرادا من الشرطة يضربون أشخاصا بالهراوات في المطار ويثبتون آخرين على الأرض وسط هتافات استهجان من قبل المارة.

في الدار البيضاء المغربية استقبال حافل لناشطين مغاربة من أسطول الصمود. في تونس وقفة تطالب بكسر الحصار عن قطاع غزة. قطر تبحث مع السعودية والإمارات دعم الحلول السياسية في المنطقة. قوة سودانية تقترح هدنة لثلاثة أشهر وخارطة الطريق لإنهاء الحرب في البلاد. جيش الاحتلال يدعي قصف موقع إنتاج أسلحة تحت الأرض شرق لبنان. المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي يقول إن 85% من الصادرات النفطية من العراق تمر عبر مضيق هرمز.

وسائل إعلام عبرية تنتقد اتفاق وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتقول إن انتهاء المعركة على هذا النحو فشل كبير لنتنياهو. الكاتب الإسرائيلي بصحيفة هآرتس جيدعون ليفي يقول إن اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو.

طيران الاحتلال المسير يشن غارة على مركبة قبل قليل في بلدة زفتة جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن قبل قليل إصابة جنديين بانفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان سقطت يوم أمس.

0: مدن وبلدات الضفة شهدت فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية. وفق مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد مداهمة محل تجاري في حي النقار، إضافة إلى اعتقال الشاب عند حاجز طيار قرب نابلس، فيما أصيب طفل بشظايا رصاص في القدم خلال اقتحام المدينة. في محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون عدة مرات وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الفتاة علا نعيم طالب اقطيشات 16 عاما من منزلها. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعين الكرام إلى نهاية برنامج هذا الصباح الإخباري لهذا اليوم. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، وتحية رشا الشوملي في المتابعة والإشراف. إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: يوم جديد منبدا معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير.
1: كل يوم عيون حكاية يحكي،
0: كل يوم حكاية وكل يوم فرصة جديدة. يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. كل يوم جديد، حلقة جديدة من برنامج يوم جديد. اليوم الأحد 24 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أطيب التحية الصباحية مني لإلكم في الأعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير وصباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد. أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكم جميعاً.

0: صباح يحمل لكم جميعا راحة القلب وصفاء الروح وبدايات جميلة لا تنتهي. ابدأوا دائما صباحكم بابتسامة، فكل صباح وفرصة جديدة لحياة أجمل وأمل أكبر. صباح الخير. في حكمتنا لليوم مستمعينا: لا تؤجل فرحتك بانتظار الظروف المثالية، فبعض أجمل اللحظات تصنع وسط الأيام العادية. نتمنى لكم صباحا مليئا بالراحة والرزق والسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية.
1: صباح البركة والهمة،
0: صباح البركة والهمة. صباح الخير في هالأيام الفضيلة، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم جميعا بألف خير.

في هذه الأيام المباركة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، دعونا في بداية هذا المشوار أن نترحم على جميع شهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لجميع أسرانا. صباح غزة العزة، 3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

0: حال.
1: أذكر بأرقامنا للاتصال والمشاركة على 2-774-882 أو 3 للتواصل عبر واتساب على 0568-8883-88 مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا إلى أولى فقرات يوم جديد في آخر وأبرز أخبار محافظة بيت اللحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. ويبدو بأن ساعات الصباح حملت حالة من الهدوء، أما ساعات المساء التي شهدت اعتداءات للاحتلال ومستوطني. في هذا الخبر أيضا، الليلة الماضية وصل مستعمرون اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشيدة شرق بيت لحم. بدورها أفادت مصادر محلية بأن مستعمرين دمروا مجددا شواهد 5 قبور، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة ذاتها قبل 5 أيام. وأضافت المصادر أن المقبرة تقع شرق القريتين على بعد 3 كيلومترات وتضم أكثر من 1000 قبر، وفيها 3 آبار مياه ومصلى. وقد حاول المستعمرون مرارا منع المواطنين من الدفن فيها، كما حدث بالأمس عندما حاولوا منع أهالي الرشيدة من دفن جثمان طفلة، لكن الأهالي تصدوا لهم. أيضا من الأخبار، في ساعات مساء أمس أصيب مواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. مصادر محلية وطبية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار وتمركزت في مناطق عديدة وسط البلد وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أسفر عن إصابة مواطنين بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية ونقل على إثرها إلى المستشفى. أيضا في ساعة المساء هجم مستعمرون منازل المواطنين في منطقة خلة النحلة القريبة من قرية ودرحال جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن المستعمرين هاجموا المنازل بالحجارة دون أن يبلغ عن إصابات، ويذكر أن مستعمرين هاجموا في وقت سابق منازل المواطنين في أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم وأصيبوا مواطنون بردود. هذه كانت آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم. وقبل أن أنهي أيضا أذكر بأن قوات الاحتلال لاحقت بالأمس عددا من العمال شرق بيت لحم. بدورها أفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال لاحقت عمالا في منطقة وادي الحمص الواقعة بين بلدتي دار صلاح شرق بيت لحم وسور باهر وكما أطلقت القوات قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. هذه أبرز الأخبار والأنباء التي رصدناها والتي شهدتها محافظة بيت لحم الليلة الماضية وفي ساعات المساء.

0: من آخر وأبرز أخبار المحافظة ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء صافية ومعتدلة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق ورياح غربية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-13، نابلس 24-15، جنين وطباس 28-17، شريحة والأغوار 33-21، طول كرم وقلقيلي 26-17، غزة وخان يونس 26-18، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 17 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. وخليني أصبح كالعادة على جميع اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات والشاحنات جميعا في المحافظة. صباح الخير لستات البيوت اللي بيسمعونا من بيوتهم، يسعد لي صباحكم. خياطاتنا يعطيكم العافية ويسعد هالصباح. صباح الخير لشوفرية التكاسي.

عمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية. جميلة راضية بس انفسها راضية وجميلة للرضا على الجانب وركز لي على النفوس الطيبة والقلوب الطيبة، لأنه ما في حدا راضي عن هالوضع. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب جميعا، يسعد لي صباحكم. أم محمد من جبل المكبر، أم محمد فروخ من الطقوع، ندى الشمالي، علا خلاوي، أدهم الخطيب، تحياتي للجميع.

0: صباح الخير لموظفينا موظفي القطاع العام، من ينتظرون الرواتب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. يعني في هذا السياق أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط 2026، وذلك مطلع هذا الأسبوع، وأيضا الموظفين جميعا ينتظرون الرواتب. 50-50 الريحة ولا العدم، جايين على عيد، مصاريف وعلى الأولاد، احتياجات البيت، عديات الولاية وغيره، فواكه معمول مخلوطة وشوكولاتة، شو ضل كمان؟ الله يفرجها على الجميع يا رب. صباح الخير للناس اللي قلوبها صافية. موضوع العيد مستمعينا ومتابعينا، في عدد من السيدات أطلقوا مبادرة لا للعدية رأفة بأوضاع الموظفين جميعا. يعني جميلة المبادرة أن نشوفها من ستاتنا يعني ونسمع عن هالمبادرة. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أهلا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. كيف يعني قرب نار وبعد نار؟ طب شو يعمل الزلمة، يقرب ولا يبعد على هالحال؟ صباح الخير، في كل صباح فرصة جديدة لحياة أجمل وأمل أكبر، أهلا بكم. نتمنى لكم صباحا مليئا بالراحة والرزق والسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. 1,500,000 حتى اللحظات حجاج بيت الله الحرام يستمرون في التوافد من كل حدب وصوب إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. ربنا يتقبل من الجميع. خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد سنناقش موضوع يجري الحديث عنه في هذه الأيام ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك. موضوعنا اليوم للنقاش أسعار الأضاحي وقدرة المواطنين على تأمينها، هل باتت فوق قدرتهم؟ سنناقش هذا الملف مع ضيفي عمر النبالي رئيس نقابة أصحاب الملاحم في فلسطين خلال مشوارنا في برنامج يوم جديد. أول سؤال أخونا الصالح، بدك تضحي السنة؟ لا ناشفة ناشفة خلص ماشي، يعني مش راح ناكل لحمة. طيب ربي اللي خليك حبيبي، والله أنا شايفها ناشفة عند الجميع، الله يفرجها. انتبه حالك كرمالي، يعني انتبه لي عحالي، من قالك حتى لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز والبداية بمحافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، المنشية سالكة، فرش الهواء سالك، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، جرت الشمعة سالكة، بن نعيم سالكة، أما مرح رباح مغلقة، رأس الجورة مغلقة، الفحص ودورة وبوابة النبي يونس والفوار والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، الجلزون سالكة، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد كثافة سير، وسلواد يبرود سالكة، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمس عيا سالكة، النبي صالح سالك، دير أبو مشعل سالك، عبود سالك، ودوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا كثافة سير، دوار الرام أزمة، جبع أزمة خانقة وتفتيش للخارج، بوابات حزمة سالكة، عناتة سالكة، أما حاجز لزعيم سالك باتجاه الشمال أزمة باتجاه الجنوب، العزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة سالكة، المعرجات سالكة، مداخل ومخارج أريحة أيضا سالكة. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين أيضا مغلقة، زعترة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسهر سالك، بورين البلد تفتيش حاليا، والمربعة سالكة، عورتة سالك، دير شرف سالك للداخل للخارج تفتيش، صرة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، النبلياس سالك، عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوة الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود معبر الكرامة، اليوم الأحد يعمل من الساعة 8 صباحا
وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-82 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-88-83-88. كمان مرة رقم الواتساب 056-88-83-88، مقدمة 972.

صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. جميعا أقرأ الرسائل من جميع اللي بتواصلوا معنا. أبلش في رسالة أم محمد من التقوع. أم محمد فروخ: صباح جميل للطيبين، صباح التقوى والإيمان، صباحات جميلة وراقية يملأها الود والأمل. اللهم بارك لنا في هذا اليوم واجعله يوم خير وفلاح للجميع. صباحكم معطر بذكر الرحمن وقوة الإيمان وتحقيق الآمال. يسعد صباحك. شكرا جزيلا على هالرسالة يا أمي محمد فروخة.

كمان خلينا نصبح على صديقة البرنامج ندى الشمالي، صباح التوفيق والنجاح لجميع طلاب المدارس والجامعات، وعطلة سعيدة، وكل عام وأنتم بألف وأنت بألف خير. يسعد صباحك ندى، كل عام وأنت والعائلة بألف خير.

كمان خلينا نصبح على صديق البرنامج أبو حمزة. صباح الخير يا ست سارة، كيفك؟ كل عام وانت بخير، وربنا يعيده علينا وعليكم باليمن والبركة. شكرا جزيلا، كل عام وانت وعائلتك بألف خير.

صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر، يسعد لي صباحك. صباح الأمل والخير، منستنى يوم الأحد عشان نسمع صوتك، اشتقنا لك يا أحلى سارة، يسعد هالصباح. شكرا جزيلا، وأنا والله كتير إن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير.

خلينا نصبح على صديقة هالبرنامج وردتنا علا خلاوي، يسعد لي صباحك. أقرأ رسالة: حكمة اليوم، الإنسان لا يمكن أن يكون مرتاحا إلا عندما يكون صادقا مع نفسه. صباح الورد والفل والياسمين، يسعد صباحك يا وردة وصباحك. أهلا ومرحبا فيك يا علا، صباح الخير لإلك. حاب أسمع يا عاشقة الورد لو سمحتي، ياريت نسمعها يا صالح. يا عاشقة الورد إن شاء الله لم نسمعها من أخونا صالح. تحياتي لإلك ويسعد صباحك. صباح الورد للجميع، لإلك يا علا ولكل اللي بتواصلوا معنا واللي بيسمعونا على الموج العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

0: أيضا يعني هاي الأغنية عم نسمعها حسب طلب صديقة البرنامج علا خلاوي. كمان نسمع أغنية حسب الطلب. جاهزة؟ يلا.
1: هرادلي منا

في آخر وأبرز الأخبار الرياضية سريعاً، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني فوز ريال مدريد على بلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفوز فالنسيا على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما وتوج بايرن ميونخ بكأس ألمانيا بفوزها بثلاثة أهداف. أيضا في الدوري السعودي للمحترفين أسدل الستار على موسمه بتتويج نادي النصر بطلا للمسابقة عقب فوزه العريض في الجولة الأخيرة على ضمك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ليحافظ على الصدارة الممتدة طوال 29 جولة من أصل 34 ويصالح جماهيره بعد خسارته نهائي دوري أبطال آسيا الثاني أمام غامبا أوساكا الياباني. هذه كانت أبرز الأخبار الرياضية.

مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية ومن ثم نعود لنكمل مشوار يوم جديد.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما وسط أمال في الإعلان عن الاتفاق خلال الساعات المقبلة بعد تضييق فجوة الخلافات بين الجانبين. وينص المقترح على تمديد الهدنة بشكل مؤقت لمدة شهرين بما يتيح مساحة زمنية إضافية لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي. ويشمل الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية مع الإبقاء على انتشار القوات في مواقعها الحالية وضمان حرية الملاحة. كما يتضمن المقترح بندا يتعلق بفك تجميد الأموال الإيرانية، إلا أن هذا الملف لا يزال دون اتفاق نهائي رغم تسجيل تقدم في النقاشات المرتبطة به. ويقترح أن يرحل ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية من المفاوضات على أن تستأنف المحادثات بين واشنطن وطهران من النقطة التي توقفت عندها سابقا، بما يفتح الباب أمام تفاهم تدريجي وشامل. وينص المقترح كذلك على وقف إطلاق النار في لبنان مع دعم جهود الحوار بين لبنان وإسرائيل في إطار تسوية أوسع للتهدئة الإقليمية. وتعيش إسرائيل ساعات من القلق من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إبرام اتفاق مرحلي مع إيران يؤجل معالجة الملف النووي الإيراني. وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي قوله إن الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة سيء، وأنه يرسل إشارة بأن مضيق هرمز سلاح لا يقل خطورة عن النووي. وقال المصدر الإسرائيلي إن ترامب يعتقد أنه لا يمكن إحراز تقدم من دون إخراج اليورانيوم الإيراني. هذا السياق قال الكاتب الإسرائيلي جيدون ليفي في صحيفة هآرتس إن اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو وكارثة له، لأن الاتفاق سيكشف أن الحرب انطلقت بلا هدف حقيقي وأن إسرائيل لم تخرج منها بشيء يذكر. استشهد 3 مواطنين هم زوج وزوجته وطفلهما البالغ من العمر 2 وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان 6 من ضباط وعناصر الشرطة وطفل استشهدوا في قصف جوي استهدف نقطة شرطة في منطقة التوام بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن قرب مفرق الشهداء جنوب مدينة غزة يوم أمس. الزميل الصحفي في من غزة تامر دلول.
2: 3 من الشهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فجر هذا اليوم في المخيم. وكذلك الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مربع سكني كامل، وبالتالي عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية باتت الليلة الماضية في العراء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتكررة طيلة الأيام الأخيرة. لاحظنا ارتفاع في وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي طاول المناطق الشرقية لقطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس في المحافظة الوسطى، في مدينة غزة في شمال قطاع غزة.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم طفلة من بلدة طمون جنوب شرق طوباس. وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة علا عبد الناصر قطيشات 16 عاما عقب دهم منزل ذويها. إلى ذلك أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من مدينة قلقيلية عقب مداهمة محل تجاري يعملان فيه في حي النقار بالمنطقة الشمالية من المدينة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كفل حارس ومنطقة وادي الشعر. وواصل المستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين دمروا مجددا شواهد لخمسة قبور، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة ذاتها قبل خمسة أيام. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم الحج هذا العام ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية. وأفادت الوزارة بأن أعمال الجاهزية شملت تدريب أكثر من 30,000 كادر من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، بما يحقق سلامة الحجاج وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. في هذا السياق هاتف الرئيس محمود عباس مساء أمس قاضي القضاء مستشاره للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش للإطمئنان على أوضاع حجاج فلسطين. ختاما مستمعين، بحالة الطقس هذا اليوم يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة تعود للارتفاع مجددا يوم غد الاثنين. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموج العام 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا. فكل صباح هو فرصة جديدة لحياة أجمل وأمل أكبر. في حكمتنا لليوم: لا تؤجل فرحتك بانتظار الظروف المثالية، فبعض أجمل اللحظات تصنع وسط الأيام العادية. أتمنى لكم جميعا صباحا مليئا بالراحة والرزق والسعادة في هذه الأيام المباركة، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم جميعا بألف خير.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. والآن إلى رسالة والعمليات التي تعاملت معها شرطة محافظة بيت لحم خلال الساعات الماضية. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي مدير إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام العقيد سامر أبو سرور. يسعد صباحك سيادة العقيد، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام، أهلا أخت سارة، يسعد صباحك.
0: صباحك صباح الأمن والأمان مع شرطتنا. أبرز العمليات التي تعاملت معها شرطة المحافظة خلال الساعات الماضية، تفضل.
1: نعم اختصار يعطيك العافية. خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في إطار كشف ملابسات القضايا التي يرتكبها مجهولين، حيث كشف فرع المباحث العامة يوم أمس السبت ملابسات حرق مركبة في بيت لحم، وذلك جاء بناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من ذوي الإعاقة حول قيام مجهول بحرق مركبتها. وفي البحث والتحري من قبل الفرع وطاقم الأدلة الجنائية تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه، تم التحفظ عليه لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 12 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 60,000 شيكل، كما ألقت القبض على 3 مطلوبين للقضاء تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أما في الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 1050 سائح إلى كنيسة المائد، كما سجل مبيت 61 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، أيضا سجل دخول 4 حافلات سياحية إلى المحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها وسلامتها.
0: نعم.

0: وفي تنظيم حركة المرور تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة، وقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية. تم التعامل مع 3 حوادث سير لم يصفروا عن أي إصابة والحمد لله. جرى فحص 150 مركبة، حجز دراجتين نارية طبعا لعدم استيفائهم الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 20 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الإخوة والأخوات السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. يعني وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي وضمن نهج الشرطة في توطيد العلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيزها بما يخدم المصلحة العامة، زار ضباط الشرطة المجتمعية مركز ريتش التعليمي مؤكدين على أهمية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والنظام. يعني اختصارا كما نؤكد دائما، هدفنا الأساسي يتمثل في تعزيز الشراكة والتعاون مع جميع شرائح المجتمع لما في ذلك من دور أساسي ومحوري في ترسيخ الأمن وصون النظام العام. يعني هذا أجمل أبرز ما شهدته المحافظة اليوم أمس. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
1: يعطيكم العافية. وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنت بألف خير سيادة العقيد، وشرطتنا وأجهزتنا الأمنية بألف خير. يعطيكم العافية.
0: كل عام وأنتم بألف خير، طاقم الراديو بألف خير، وجميع أبناء شعبنا بألف خير. إن شاء الله ربنا يعيدها علينا وعلى جميع شعبنا بالخير إن شاء الله وبالصحة وللجميع بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد سامر أبو السرور، تحياتي، يسعد هالصباح. شكرا.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. مريم صباح الخير، صديق البرنامج وسام بشير، يسعد لي الصباح يا وسام. أيضا صديق البرنامج أحمد ذياب ملش، صباح الخير سارة، بدي أسمع أغنية الحلم الجميل هاني شاكر، إن شاء الله بنسمعها خلال هالمشوار الصباحي. مستمعينا ومتابعينا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك سنناقش اليوم أسعار الأضاحي وقدرة المواطنين على تأمينها.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نسلط الضوء اليوم على أحد أبرز الملفات التي تتكرر مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وهو ملف أسعار الأضاحي ومدى قدرة المواطنين على شرائها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشارع الفلسطيني. فمع اقتراب العيد تبدأ العائلات بالاستعداد لإحياء هذه الشعيرة الدينية والاجتماعية المهمة، إلا أن ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وصرف نسبة من الرواتب للموظفين بدلا من الرواتب الكاملة يثير تساؤلات عديدة حول حجم الإقبال المتوقع على شراء الأضاحي، وما إذ كانت الأوضاع المعيشية الحالية قد جعلت هذه الشعيرة تشكل عبئاً إضافياً على كثير من الأسر. في هذه الحلقة نناقش واقع سوق الأضاحي وحركة البيع والشراء والعوامل التي تتحكم بالأسعار، إلى جانب التحديات التي تواجه المواطنين وأصحاب الملاحم معنا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف رئيس نقابة أصحاب الملاحم بفلسطين السيد عمر النبالي. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحكم وصباح جميع أبناء شعبنا، وإحنا كمان سعيدين أنه بدنا نوصل صوتنا لأبناء شعبنا من خلال منبركم الإعلامي.
0: أهلا بك، سعيدة بوجودك معنا. مع اقتراب عيد الأضحى، كيف تقيم واقع سوق الأضاحي هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؟ هل لمستم تراجعا في حجم الإقبال؟ تفضل.
1: يعني خلينا نكون بداية بعد صباح الخير للجميع. يعني حياتنا ما هي واقفة على عيد الأضحى ولا على شهر رمضان، هذه حياة دوم وليست بحياة يوم. يعني عندنا مشاكل كثيرة وعندنا وضع ما بعلم فيه إلا الله كارثي في الحياة اليومية للأسرة الفلسطينية، أسرة محرومة مجوعة من خلال عدم قدرة رب الأسرة لتوفير لقمة العيش لأبنائه. هنا الكارثة، إحنا هي كارثة لما الواحد ما قدرش يشتري أضحية. هذه الأضحية يعني يوم يومين ثلاثة أربعة أيام عيد الأضحى وكل عام وأنتم بخير، ولكن الحياة بشكل يومي يتوجب إنه تكون اللحمة موفرة للمواطن حسب المعاش اللي بتقضاه، حسب اليومية العامل اللي بتقضاها، إنه يقدر يعيش ووفر لأسرته هذه اللحوم.
0: نعم.
1: إن شاء الله بيجي العيد وإحنا هادين البال وكل عام وأنتم بألف خير وشعبنا بخير. ولكن الوضع وضع مأساوي صعب.
0: يعني هناك تراجع في حجم الإقبال.
1: التراجع كبير في القوة الشرائية اليومية.
0: نعم.
1: يعني إذا مش قادر يوفر كيلو لحم لأسرته بده يوفر الأضحية. يعني معقول؟
0: نعم. أبرز الأسباب التي أدت
1: من عنوانه، يعني الأسواق واقفة، الأسواق يعني خلينا نقول السلع غالية، اللحمة غالية كثير، يعني مش في متناول المواطن. يعني المواطن العامل بمية شيكل يوميته، زي 3000 شيكل شهريته، كيلو اللحمة بمية وعشرة شيكل خروف البلدي، 75 من 70 لخمسة وسبعين شيكل كيلو العجل. الموظف اللي بتقاضى من 2000 ل 3000 طب كيف بده يشتري؟ كيف بده يوجد اللحمه يعني من خلال الشهريه تاعته؟ لما قبض المعاش كامل، اذا قبض المعاش كامل بتقدرش يشتري لحمه. اذا في حرمان، هذا الحرمان من سنوات. احنا اذا رجعنا اخذنا خطوه لورا ورجعنا 10 سنوات لورا، كان كيلو لحمه الخروف، أنا لما نقول خروف كان الخروف اللي ينذبح في الملاحم وزنه قائم 55 كيلو، لما يصير 60 كيلو نكون عنه ثقيل. كان رمس الخروف 50 كيلو، اليوم كله كبش اللي بنذبح 80 كيلو 85 كيلو 90 كيلو، عشان تسد النقص الموجود ويحافظ على الخروف ووجود الخروف، لأنه احنا افتقدنا للأمهات اللي هن أساس في كل شيء. الأمهات يعني أساس اللحمة في المجتمع بدها تقدر والاقتصاد. الأمهات كيف يعني مثلا نكون أساس المجتمع. عندنا مثلا خلينا نقول المرأة، بدون مرأة في مجتمعه
0: أكيد لا.
1: حكيت عنا إحنا همشنا الثروة اللي عنا، إحنا كل مرة بنحكي وبنقول وبنوصف وبنشخص المشكلة القائمة عنا. إحنا موضوع نهار هذا أهم موضوع لازم الجميع يتحدث فيه، لأنه مشكلته هذه مشكلة يومية، وهذا أمن غذائي لقمة عيش المواطن. المواطن بتوجب إنه تكون هذه السلعة في حسب يعني خلينا نكون القوة المادية معه أو معاشه.
0: سيد عمر، أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي خلال هذا الموسم، هناك اختلاف واضح في أسعار الأضاحي بين العام الأعوام الماضية وهذا العام، ما نسبة الارتفاع تقريبا؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يعني خلينا نقول نسبة الارتفاع الأسعار بالنسبة للأعوام الماضية والأضاحي يعني أفرقت كثير. إحنا بالنسبة من كل عام أسوأ من عام، يعني خلينا نقول 25 أفضل من 26، 24 أفضل من 25، والكتير راح تكون 26 على النهج هذا اللي ماشينه أفضل من 27. إحنا سنة 30 بقدر فش عنا خروف بلدي.
0: كم بلغ سعر لحمة الخروف اليوم ولحمة العجل؟
1: يعني الخروف البلدي بنباع اللحم 110 شيكل الكيلو في الملاحم طبعا. بالنسبة للأضحية يعني راح يكون يعني لحد الأدنى 48 شيكل وزن سعر الكيلو قائم. اللهم صل على النبي، العجل يعني 28 شيكل كمان الكيلو، الجدي 46 شيكل.
0: نعم، يعني هذا المفترض أن يباع سعر كيلو الخروف البلدي. في سؤالي، يعني هناك 50,000 رأس مدعوم من الحكومة ومعفى من الحكومة ضريبيا، أين تذهب أموال هذه الإعفاءات الضريبية خصوصا أن المواطن لا يستفيد منها؟
1: نعم، يعني احنا خلينا نركز ملف ملف.
0: نعم،
1: عشان احنا اذا بدنا نوصل الرساله صح للمواطن، انت ليش يا مواطن مش قادر تشيل اللحمه، وليش انت يا حكومه، ليش انت يا مسؤول متقاعس عن حل هذه المشكله؟
0: تفضل.
1: احنا خلينا نقول يعني احنا كان عندنا مثلا ثروه حيوانيه، كان عندنا حد ادنى 800 لمليون الف لمليون راس من الامهات اللي هي النعجه واللي هي الغنمه. كل سنة في عنا تكاثر وفي عنا سد الحاجة، وكان كيلو اللحم بخمسين شيكل لخمسة وخمسين شيكل الحد الأعلى بالنسبة للخروف، والخروف الصغير الضاني الرمسي، وكان كل أسرة يقدر إنه يشتري اللحمة على مدار اليوم وفي رمضان يشتريها، وعيد الأضحى يشتري ويأدوا هذه الشعائر الدينية بكل أريحية. مع مرور الأيام ومع تهميش الثروة الحيوانية ومع ترك المزارعين ومن خلال هالكيت المنابر الإعلامية اللي لازم تتحرك على هذا الموضوع، تركنا المزارعين بغردوا وحيدين، طون الشعير كان بس 400 شيكل، طون العلف كان من 700 ل 800 ل 900 شيكل حسب البروتين تاعه، كان يعني في المتناول المزارع. ارتفاعه الجنوني دون الشعير وصل 1800، تراجع في الفترة الأخيرة إلى 1600-1550، دون العلف من 2500 إلى 2200 يعني الأسعار تاعته، خلينا يعني نقول بالتفاوت حسب الوردين. المزارع أصفت فيه عوامل سلبية كثيرة، وهو بغرد وحيد كعد المزارع. النعجة أصبحت عبء عليه، الغنم أصبحت عبء عليه، مع كل المراعي، مع شح المياه، مع عدم اهتمام يعني أي طعم من ما حدا مسانده وما حدا موقف معه، هذا كلها مشاكل أصفت في المزارع وانعكست سلبيتها على المواطنين وعلى المجتمع الفلسطيني، وأصبحت اللحمة بعيدة المنال عن المواطن الفلسطيني. هذا اسمه حرمان وتجويع، لأنه تدمرت عندنا الثروة الحيوانية. إحنا يعني بنقدر نعيشها، يعني ما هي صعبة ولا مستعصية على الحل، ولكن بتنحل إذا بدنا نحلها، ولكن إذا عزفنا عن تربية المواشي والحلال اللي هو غنيمة، الغنم غنيمة طبعا، وميلنا ميلنا على الاستيراد، لأنه الاستيراد دخيل على سوقنا الفلسطيني، ولكن للأسف الشديد أصبح أساسي.
0: نعم سيد عمر، اسمح لي في هذه المداخلة. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير يا سارة.
0: صباح النور، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير للأخ عمر ولجميع المستمعين.
0: أهلا أهلا وسهلا.
2: في بس عندي ملاحظة صغيرة على حديثكم.
0: تفضل.
2: أول شيء نشكركم كنت ناولتوا هذا الموضوع في وقت زي هذا، بس في عندنا ملاحظة إحنا كمواطنين يا أخ عمر، إنه سعر الخروف كلحم في الملاحم ما بين 65 عندنا بنباع في بيت لحم ل 80، 85 انطارت وصلش 110. أنا مطلع على الحكي اللي بقول لك عليه.
0: نعم.
2: زائد إنه لما بدك تشتري خروف واقف يعني 48 ل 50. طب ليش الحين الفرقية في السعر؟ إنه لما بيبقى الخروف على الكلاب موجود ومذبوح سعره رخيص، ولما بيبقى واقف سعره قريب من سعر اللحم، مع إنه أنت لما بدك تذبح أكيد أنت عارف يعني بتكب النص منه توازن. ليش السعر الواقف قريب من سعر اللحم؟ هذا اللي بدنا نعرفه إحنا. هل المقصود إنه الشعائر الدينية تلتغى عنا؟ ولا شو المقصود؟ والملاحظة الثانية يا سيد العزيز، إحنا أنت يعني قبل شوي قلت الحياة دوم مش يوم، أكيد إحنا معك في هذا الموضوع ومتطلبات الحياة كثيرة على كل المواطنين، بس يا سيد العزيز إحنا بنضم صوتي لصوتك بإنه الحكومة أقلت ما فيها تدعم المنتج هذا اللي هو الأضاحي فقط يوم الأضحى، يعني إحنا اللي بنطالب فيه إنه عمي في المناسبات بلاش نقول يوم الأضحى، في المناسبات باقي السنة يغلوها علينا. طبعا إحنا لوين متعاملين مع الحكومة؟
0: سيد عمر إذا في إمكانية نرد على أخونا.
1: طبعا أكيد. طبعا أكيد، ما هو هلا هو يعني لو صبر في ملفات بنفتح فيها ملف احنا في للاسف الشديد لما تحدثنا وبلشنا نتحدث عن الاستيراد، اللحوم اللي بتنباع في بعض الملاحم، اللحوم اللي بتنباع في بعض الملاحم من 65 ل 85 هذا لحم خروف مستورد، وزن 100 كيلو الخروف، كبش، يعني هذا الخروف لما بيكبر بنقول عنه كبش، والسخن لما بيكبر وشو بنقول عنه؟ بنقول عنه تيس، مظبوط. فهذا اختلط الحابل بالنابل. انا بروح على عند المزارع بشتري منه 5 خرفان 10 خرفان، كيلو خروف ب 45 شيكل قائم، بدنا نحسب على اللحم ضرب 2 هي 90، بدنا نقيم القصف اللي ينبيعهن ب 55 شيكل وب 60 شيكل هي يصبح علي ب 105 شيكل الكيلو. لما ببيع الخروف انا لما ببيع الخروف في أول يوم يعني ممكن أطلع مصروف عيالي، إذا بعت لثاني يوم وثالث يوم ما بجيب معي أي نتيجة لأنه في نقص في اللحم بصير. وعلى هذا الأساس إحنا في ملف اللي هو تمييز اللحوم في الأسواق الفلسطينية، ولكن إحنا للأسف الشديد في بعض المحافظات بنفتقر للمسالخ المركزية والمحافظات، لأنه إحنا عندنا الدمعة شغالة دائما والعياط موال، هذا العياط يعني مش رايحين نخلص منه، احنا مش قادرين انه نعمل هذه المنشأة المسلخ في كل محافظة. يعني العياط بالنسبة شو من المواطن ولا من الحكومة، يعني ماخذ موال العياط هذا على طول، يعني خلص يعني تبعت هالنهج، مش قادر تعمل منشأة اللي هو نسلخ اللي يكون تابع للبلدية اللي تكون خدمة للمواطن من خلال اللحام، كل لحام يلتزم في المسلخ ويذبح في المسالخ الخليلة بعظمتها اللي هي بتشكل ثلث الضفة الغربية فيش فيها مسلخ.
2: أستاذ عمر بعد إذنك، بس أنا بديش أطول عليكم، أنا متأسف إني كمان، بس الموضوع اللي أنا بقول لك فيه إنه الخروف يا سيدي العزيز أنا بقول لك إنه بلدي، والخروف اللي معلق على الكلاب وزنه كامل بتعداش من 30 كيلو تقريبا، وفي أقل من 30 كيلو اللي بقول لك عنهن، فأنت ما تقول لي كباش، مش كباش، أنا بقول لك خرفان
1: بلدي
2: عظمة صاحب الملحمة ولية الخروف المعلقة عليه الخروف به.
1: طيب
2: يعني ما مش بقول لك انا واحد بفهمش فيه.
0: نعم.
2: لا سيدي الأمانة أنا يا سيدي هايو موجود في بيت لحم بدك بدلك على ملاحم بتبيع بالسعر هذا ومولات قاعد بتبيع وبتنزل في عروض بدون ما أنا أدلك يعني أنت بتقدروا تشوفوا أنتوا مولات وملاحم وكلهم بيبيعوا مش بس
1: لا لا الملاحم لا الملاحم
2: لا لا
1: المول الملاحم ما بقدر عمي ما بقدر يبيع كيلو خروف لا ب50 ولا ب70 ولا ب80 الخروف
2: يا أخي
1: إلا إذا كانت خرفان مستوردة وفي يعني خلينا في خرفان بلية كمان تم استيرادها من الخارج وهذه رومانية يعني أو صربية تم استيرادها من الخارج وفي لها كرسلية واضحة ولكن احنا في ملف تمييز اللحوم في فلسطين يعني بتوجه بأنه هذا الملف يعني ينشغل عليه صح ولأنه هذه السنوات
2: كل الاحترام لك بس بس عندي انا ملاحظه كمان
0: بسيطه سريعا اخوي محمد
2: يلا سريعا انا كمواطن انت ليش انتوا مثلا لجنه رقابه ما تخلوا الملاحم تميز لي وتكتب لي هذا انه مستورد وهذا بدل ما تقول لي اقسم بالله انه بلدي طالما هو مستورد
1: منيح
2: البلدي ما بضبط ما هو صلى على النبي انا خليني ابقى صبرا. كمان عارف راسي مش زي ما بضبط انا ينباع لي المستورد على انه بلدي
1: ايوه ارفع صوتك بالزياده هيك احسن خلي حمايه المستهلك تسمعك وخلي الوزاره اللي بتخدم
2: ما احنا نبح صوتنا يا اخو عمر واحنا نحكي ما حدا سامعنا في هالبلد
1: ما هو انت لا تعرف انا بكل شهر بشتري وكيه سكر فضه من كثر ما بحكي
2: عشان خلص وديني وكيه معناتها يا سيدي شكلنا راح نبح صوتنا في هالبلد
1: انت هلكيت لما تطلع من الخط خليك سامعنا شو اللي بقوله
2: اكيد انا معك
0: ان شاء الله سيد عمر يعني اسمح لي شكرا جزيلا اخوي محمد هل هناك رقابة على أسعار الأضاحي والأسواق اللحوم لضمان عدم استغلال المواطنين؟
1: هلكيتي هذا السؤال هلكيتي الرقابة هي لإيش رقابة على البضاعة الموجودة وفي بضاعة موجودة تراقبها يا أستاذ العزيز هي الرقابة البضاعة الموجودة في الأسواق عندنا البضاعة اللي بتصلح للأضحية بعدين مش أي رأس غنم هو بصلح يعني في هذا الشروط بالنسبة للشعائر الدينية لازم تكون المواصفات عالية في الخروف كديش عددها وإحنا كديش بنحتاج ولو في يعني مصاري مع الناس خلينا في النقطة اللي هتحدث فيها ضيفك العزيز تمييز اللحوم إحنا في بداية العام هذا 26 تعدنا في وزارة الاقتصاد خلية أزمة حكومية وإحنا كنا جزء من هذه الجلسة خلي على المنابر الإعلامية وهذه مأرشفة في وزارة الاقتصاد انتزعنا القرار انه من 1/4 بده يتم تمييز اللحوم في جميع دولة فلسطين من الخليل حتى جنين تمييز اللحوم حتى يتسنى للمواطن يعرف اذا اشترى خروف بلدي اذا اشترى خروف مستورد من حقه انه يعرف ولكن للأسف الشديد يضمرك 1/4 وجه 1/5 ورايح يجي 1/6 والأيام ترمح وماشي ومش راح يتنفذ القرار لأنه المصلحة الخاصة طاغية على العامة إحنا بنعيش في غابة إحنا نظام يعني نظام وقانون ما بدك تسوي إشي جديد ولا بدك تبتكر إشي جديد أنت بتغيب من النظام والقانون على حساب المواطن لمصلحة مين أنت يا موظف ليش بتقبل هيوم بيسمعونا هالكيت الوزارة الوزارات بتسمع الكل بيسمع انت اذا سبيت عليهم بقول لك انت سبيت عليهم وسمعناك بس اذا انت بتحكي في اشي للمصلحة العامة وبتحكي لل
0: ببطلوا يسمع
1: ببطلوا يسمع طبعا بسكروا ذنهم ببطلوا يسمعوا لانهم خلاص احنا بنقول عياط وكلك بقول لك معناش مصاري معنا مصاري للشغلات الفاضية اما المصاري الامور الاساسية هنا خلاص بنصير شحاتين وهذه مشكلة هذا احنا لازم نعنون الامور ونعنون كل شيء انا لما حكيت لك على المزارع ويترجع عنا النعج وترجع عنا الغنميح مشكلتنا محلولة لا بدي مستورد ولا بدي الامور هذه ابن البرتغالي طعميني ولا بدي ابن الليتواني طعميني انا برجع لوطني وبرجع لارضي وبرجع لشعبي وانتوا يلي بتقودوا في البلد انتوا على اساس انتم رجال مناضلين رجال منظمة التحرير طب المناضل بكم من سموه بطعم الناس وينه وين؟
0: اسمح لي سيد عمر.
1: خلينا نتكلم عن النقطة هذه.
0: تفضل.
1: تتقاضف 20 وفي 15 وفي 18 ومشغل 20 شاب من خير الشباب الفلسطيني اللي لازم يخدموا فيه. وين بتعطي في الناس فتات؟ بتعطيهم في 1000 شيكل في 2000 شيكل. شو الدعوة؟ شو اللي مسوي؟
0: نعم.
1: احنا غياب التشريعي برضه معطي فرعني زايد للمسؤولين، فيش حدا يقول وين رايح، سلسلة الثلاث قديش.
0: سيد عمر خلينا بالأضاحي، سيد عمر الفئات أو الأنواع، أنواع الأضاحي الأكثر طلبا من المواطنين.
1: كيف بدك تضحي أنت؟ أنت كيف بدك تضحي وأنا كيف بدي أضحي؟ ماني مواطن. كيف بدنا نضحي وإحنا جيبنا فاضي؟ أنت بتعطينا 2000 شيكل، كيف بدك تشيل لحمة؟ قبل ما أضحي، هو اللي مش قادر يجيب لأسرته نص كيلو لحمة، بده يجيب له مضحية، يعني معقول يا أستاذي؟
0: أكيد لا.
1: المنابر الإعلامية أكيد لازم تتحدثوا.
0: نعم.
1: ولازم تستضيفوا كلهم تعال، ما في ذوي اختصاص. حكيت وزارة السياحة موفر للسياحة كلا، وزارة الزراعة بتوجب إنها توفر النعجة ولا هذه خطة عمل كيف ومش كيف بدها توفر النعجة. في عندنا 50,000 ذول معفيات جمركيا، 50,000 راس. الاتفاقية من 94 نما الشعب والاتفاقية ما نمت. 50,000 راس يا سيدي، 50,000 راس كافيات. بنستوردهم كل عام، يتم شرائهم من الخارج وتخارهم على فلسطين وتوزيعهم على المزارعين. يلا بنوزعهم على المزارعين. هاي صار عندنا نعجي وصار عندنا غنم الأمهات، وتعود الخيرات على المجتمع. بس الجبنة موجودة، الحليب موجود، اللبن موجود، كل الخيرات في شيء. يعني احنا خلينا نقول بنخرب في ثروات بلدنا لما انت بدك تروح على الاستيراد وتترك نعجتك وتترك غنمتك في الطريقة. هذا معناته خطة ومنهجة لتدمير الثروة الحيوانية وتدمير ثروات البلد اللي في عنا في البلد. تفضل اسأل اللي بدك اياه.
0: نعم، الفئات او الانواع الاضاحي الاكثر طلبا من المواطنين خلال هذا الموسم، هل يتجه ايضا المواطنون اليوم اكثر نحو الاشتراك في العجول وتقاسم ثمن الاضحية بسبب ارتفاع الاسعار؟
1: نعم. اللهم صل على النبي. يعني بالنسبة خلينا نقول الخروف سعره طبعا 60 كيلو قائم غير عن 70 وغير عن 80، أسعار متفاوتة. بالنسبة للأسعار في الملاحم 110 شيكل كيلو الخروف البلدي اللي بتبيع، العجل 70 شيكل ل 75 شيكل. هي حياتنا مش واقفة على عيد الأضحى. بالنسبة للطلب على أضاحي خفيف لأنه في شح مادي مع الناس، ما فيها الطلب وما فيها الكمية اللي تغطي في الأسواق، ما فيها الكمية اللي تغطي عنا لمجتمعنا. يعني مجتمعنا بحاجة لـ 100,000 راس وكل الموجودات 10,000 راس. أنا لحام هاني بدور على خرف أنا مش لاقي، وغير كثير من اللحامين وغير كثير من أصحاب المحلات بدوروا على خرفان هنا ولا هنا يبيعوا 10 خرفان وما في. كان 43 و 44 يوم وطلب 46 شيكل. يعني شو لما يجي المواطن كله 50، يعني مش معقول. يعني غالي الأضحية سعرها مرتفع. يعني هي احنا خلصنا هالعيد وغرس العيد وكل عام وانتم بخير، طب بعد العيد بدهم خلاص الناس بطلوا وشو لحم. طب هذه ملك المائدة بالنسبة للمواطن ويوفرها لأسرته بشكل يومي. طب حتى نحل المشكلة هذه من جذورها. احنا بدون ما نحل من جذورها مش رايح الانسان لا يضحي. كل عام اسوأ من عام، مش رايح لا يضحي ولا انه يقدر يوفر لأسرته اللحمة.
0: نعم.
1: شو انت هذه بدها خطة عمل هذه فوق على عاتق ذوي الاختصاص اللي هي وزارة الزراعة طبعا، اللي هي مسؤولة عن الزراعة والمزارعين. فبتوجب إنها تشوف خطة صحيحة اللي تنهى فيها اللي تزرعها الشجرة يعني وتثمر، وخلال عام والثاني بتكون أثمرت ووطننا بكون تعمر وموجود فيه كل الخيرات. أنا بحكي لأن أنا بحب وطني، بحب إن يكون عامر وطني، بحب ما بحب إنها إذا الاستيراد بعمر جيوب ما بعمر أوطان، بحب إنه يكون كل الخيرات موجودة في بلدنا. ولكن للأسف الشديد عزفنا عن سوقنا وعن أرض وميلنا على المول. هاي المولات مثلا في مناطقنا هين دمرت الملاحم، دمرت المزارع. انت لما بدنا مثلا نعمر المولات احنا دمرنا المزارعين لأن المول بتعامل مع الاستيراد. دمرنا التجار اللي بيشتروا بربطوا آلاف الأسر طبعاً وآلاف الأسر المزارعين، دمرنا اللحامين برضو آلاف الأسر. طب أنت لما شو بتسوي فيه يعني؟
0: نعم سيد عمر، الرسالة التي توجهها للمواطنين فيما يتعلق بشراء الأضاحي وآلية اختيارها، أيضا مطالبكم للحكومة والجهات المختصة من أجل دعم القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأصحاب الملاحم، إذا تكرمت سريعا لضيق الوقت تفضل.
1: أنا بضيق الوقت برضو، أنا قبل ما أوجه رسالة للمواطنين وقبل للمسؤولين وقبل، احنا مطلوب منكم انتم كاعلاميين، مطلوب دور كبير من المنابر الاعلاميه التركيز، خلينا نقول هذا الموضوع مطلوب منكم انتم كاعلاميين التركيز على هذا الموضوع. يعني استضفتوني استضيف واحد من وزاره الزراعه وشوف شو الخلل،
0: بدنا
1: نعرف شو الخلل
0: اكيد.
1: يعني مش بدنا نحكي في عيد الاضحى وفي رمضان وخلصنا، ما بزبطش. احنا ناس شعبنا يويل عليه محروم.
0: يعني هذا مش اول لقاء سيد عمر مع حضرتك، اكيد يعني احنا متابعين هذا القطاع، قطاع اللحوم والتحديات.
1: خلينا نكمل بس شوي. يعني احنا ما فيش عندنا مجلس تشريعي يعني اللي يدافع عن حقوق الناس ويطالب في استحقاقهم، برضو هذه يعني ما بصير. احنا بتوجب انه يصير عندنا انتخابات مجلس تشريعي اللي يكون من المزارعين ومن اللحمين وهم في المجلس اللي يطالبوا بحقوق المجتمع، يطالبوا بحياتهم. مو احنا عارفين نشتغل ولا عارفين نمشي ولا عارفين نوفر لمواطننا وكية لحمة، برضو ايش ما بزبط. احنا مش يعني عيد الاضحى ضحت الناس ما ضحت، لا يكلف الله نفسا اللي وسعها، قد ما بقدر الانسان يعني كدر يضحي حي الله، ما كده ربنا مش رايح يعذب ولا يعاقب على هذه الشغل. المهم احنا ربنا رايح عاقب الموظف اللي مش كايم يقوم بخدمة شعبه، هنا العقاب، يتقي الله في أبناء شعبه. وانت الموظف وجد خطة اللي تخدم أبناء شعبك، اللي توجد ترجع الخيرات، هذه خطة ممنهجة لتجفيف الثروة الحيوانية عندنا من 10 سنين وانا بنتحدث فيها، وما بنوصل ل 2030 إذا ظلينا عايشين، اللي هي الخروف البلدي مقطوع من الأسواق نهائيا، واحنا بنعيش في زمن رأسمالية ما بنعيش في زمن في مجتمع يعني اللي يوصل لكل مواطن حقه ويأخذ المواطن حقه ويعيش بكل أريحية. احنا عيد الأضحى ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وعيد الفطر
0: بخير،
1: وشعبنا كل يوم بخير ان شاء الله. هذا بكون عيد، ولكن بتوجب انه احنا نشتغل لوطننا ونعمل من أجل وطننا، وبدعو جميع النقابات وبدعو كل شخص حر ومستقل وكل هذا، لأنه احنا حقيقة الفصائل انصهرت عندنا، بطل حد يطالب لشعبه ولمجتمعه بأي شيء.
0: نعم.
1: يعني مصيبتنا كبيرة.
0: شكراً.
1: إذا ما وقفت النقابات ووقفوا الأحرار ووقفوا الشرفاء ووقفوا المستقلين وتكلموا وحكوا وقالوا بنا لشعبنا، احنا ضايعين على الهاوية إذا بنظل بالطريقة هذا عايشين، وربنا ما بيسمع من ساكت يعني.
0: نعم.
1: والله والظلم ظلمات، وإحنا هذه الحلقة سميها يعني أنا أنا أنا بعطيك رؤوس الأنبياء، يعني حطي حرمان التجويع.
0: إن شاء الله. شكرا.
1: حرمان التجويع، شعب محروم، شعب بعيش تحت الاحتلال، الاحتلال جاثم على صدورنا وكذلك نتجوع. والله ما نعرف كيف الشعب بده يقاوم وهو جعان قاعد تعبان.
0: نعم.
1: مش قادر يتقضى ألف شيء. المساحة معك، الوقت اليوم ضيق يعني بالنسبة للحديث، ملفات.
0: نعم.
1: كثيرة لازم تنفتح
0: إن شاء الله. رح نرجع نحكي بشكل مفصل للسيد عمر.
1: حياك الله.
0: شكرا، شكرا جزيلا سيد عمر النبالي رئيس نقابة أصحاب الملاحم في فلسطين، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونعود.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
0: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العام 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر. يسعد لي صباح الجميع. والآن إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الطرق من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
2: طيب التحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة بيت لحم. تم ضبط ما يقارب 400 كيلو إغرام من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تظهر عليه علامات الفساد، باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه اللحوم بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في نابلس تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين، تم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول وذلك تمهيدا لإتلافها. بطبيعة عملنا عمل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك. مستمعينا ومتابعينا، أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم لنا ديمة صباح. يسعد صباحك ديمة، أهلا ومرحبا.
3: يسعد صباحك، صباح الفل.
1: أهلا بك دائما يا ديمة. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
3: مستمعينا الأعزاء أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 24 من أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.88، أما سعر البيع فيسربي 2.92. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.06، أما سعر البيع فيسربي 4.13. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.36، أما سعر البيع يسربي 3.40. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4509 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.49، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديمة صباح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا جزيلا وكل عام وانت بألف خير.
3: وانت بألف خير. إلى اللقاء.

مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، والذي نبدأ في بيت جالة أبو البلد مايا وديفيد، دير التي نزلت أبو صباح حارة الجامع، ومار نيكولا حارة أبو حرب، ونبقى في بيت جالة مستشفى الحسين الدقاق، إسكانات أبو صباح وإسكانات توما، أيضا إلى بيت لحم مستشفى الفرنسي، السينما شارع الجبل، الأمراض العقلية وجمال عبد الناصر، وأيضا في بيت لحم شارع المهد، شارع سلطة المياه، راس فطيس، الجمعية الأنطونية، الفواغرة، المدبسة، السوق، باب الدير ودوار العمل، أيضا قبور الأطفال وخلف فندق ستار، الجبرية، الاتحاد النسائي، في مخيم عايد أو في مخيم لدهيشة العالي والضخ، إرطاس العالي، بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصة، إسكان المهندسين والعوينة، بيت لحم تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، القبة، الكريتاس القديم، حديقة البلدية، والولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. وهذا كان برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم. انتصار، إذا كنت عم تسمعينا انتصار، اليوم إن شاء الله المي بتوصلكم في منطقة مايا وديفيد.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج صالح كنعان، ونشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
3: وأول أوردر

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها. وأضافت أن المذكرة تنص في المقابل على أن تتعهد إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على أمريكا وحلفائها. هذا وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما وسط آمال في الإعلان عن الاتفاق خلال الساعات المقبلة بعد تضييق فجوة الخلافات بين الجانبين. وينص المقترح على تمديد الهدنة بشكل مؤقت لمدة شهرين، بما يتيح مساحة زمنية إضافية لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي. ويشمل الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، بينما يقترح أن يرحل ملف البرنامج النووي إلى مرحلة ثانية من المفاوضات، على أن تستأنف المحادثات بين واشنطن وطهران من النقطة التي توقفت عندها سابقا. وينص المقترح أيضا على وقف إطلاق النار في لبنان. وتعيش إسرائيل ساعات من القلق من توجه الرئيس الأمريكي نحو إبرام اتفاق مرحلي مع إيران يؤجل معالجة الملف النووي. وقالت قناة كان العبرية إن نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا للكابينة المصغر الذي يضم كبار قادة المنظومة الأمنية وعددا من الوزراء. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن نتنياهو عبر لترامب عن خشيته من ربط جبهتي إيران ولبنان في الاتفاق المحتمل وتأجيل التعامل مع النووي لمراحل لاحقة من الاتفاق. من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ترامب همش نتنياهو وإدارته وباتوا شبه مستبعدين من المحادثات مع إيران، وتحول نتنياهو من شريك لترامب إلى مجرد راكب في حرب إيران. استشهد 3 مواطنين وهم زوج وزوجته وطفلهما البالغ من العمر 2، وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. وكان 6 من ضباط وعناصر الشرطة وطفل استشهدوا في قصف جوي استهدف نقطة للشرطة في منطقة التوام بمدينة غزة أمس، كما استشهد مواطن قرب مفترق الشهداء جنوب المدينة. تامر دلول، زميل الصحفي من غزة.
2: 3 من الشهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فجر هذا اليوم في المخيم. وكذلك الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مربع سكني كامل، وبالتالي عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية باتت الليلة الماضية في العراء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتكررة طيلة الأيام الأخيرة. لاحظنا ارتفاع في وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي طاول المناطق الشرقية لقطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس في المحافظة الوسطى، في مدينة غزة في شمال قطاع غزة.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مواطنا مسنا و4 أطفال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفلة علا عبد الناصر قطيشات 16 عاما عقب دهم منزل ذويها في بلدة طمون جنوب شرق طوباس. واقتحمت قوات الاحتلال في البلدة عدة منازل للمواطنين وفتشتها. هذا واعتقل جيش الاحتلال شابين من مدينة قلقيلية عقب مداهمة محل تجاري يعملان فيه بحي النقار في المنطقة الشمالية. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى بلدية بيت عوة غرب الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أقدمت على تخريب وفتح باب البلدية واقتحام المبنى دون أن يبلغ عن أضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات. إذا حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس، وخرب مستوطنون آخرون صرح الشهيد سليمان الهذلين في مسافر يطا جنوب الخليل، بينما واصل مستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشيدة شرق بيت لحم، وحطموا مجددا شواهد لخمسة قبور، علما أنه تم تدمير شواهد لقبور في المقبرة ذاتها قبل خمسة أيام. خيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. عممت سلطة النقد اليوم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفع المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. وأوضحت أن خصم قيمة القسط سيكون فقط لمن استلموا راتبا كاملا أو ما لا يقل عن 95% منه، على ألا يتجاوز الخصم الحد المسموح به وفق التعليمات المعمول بها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مسناً وأربعة أطفال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل علا عبد الناصر اقتشات 16 عاماً عقب دهم منزل ذويها في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، فيما جرى اعتقال شابين من مدينة قلقيلية. في هذا الإطار اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مبنى بلدية بيت عوى غرب الخليل، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقدمت على تخريب وفتح مبنى أو باب مبنى البلدية واقتحام المبنى دون أن يبلغ عن أضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات. هذا وحطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب مدينة نابلس، بينما خرب آخرون صرح الشهيد سليمان الهذلين في مسافر يطا جنوب الخليل. وواصل مستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم، ودمروا مجددا شواهد لخمسة قبور، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة نفسها قبل خمسة أيام. استشهد ثلاثة مواطنين هم زوج وزوجته وطفلهما البالغ من العمر عامين، وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. وكان ستة من ضباط وعناصر الشرطة وطفل استشهدوا في قصف جوي استهدف نقطة للشرطة في منطقة التوام بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن آخر قرب مفترق الشهداء جنوب المدينة يوم أمس. تامر دلول زميل الصحفي من غزة.
2: ثلاثة من الشهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فجر هذا اليوم في المخيم. وكذلك الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مربع سكني كامل، وبالتالي عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية باتت الليلة الماضية في العراء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتكررة طيلة الأيام الأخيرة. لاحظنا ارتفاع في وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي طاول المناطق الشرقية لقطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس في المحافظة الوسطى، في مدينة غزة في شمال قطاع غزة.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز بعض التقدم خلال الساعات 48 الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وأضاف أن هناك احتمالا بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة خاصة بشأن مضيق هرمز.
3: فيما يتعلق بالوضع في إيران، أعتقد أن المعلومات أو أخبار إضافية ستخرج في خلال اليوم، وأترك الأمر للرئيس للإدلاء بالمعلومات. يمكن أن نقول أنه أحرز تقدم كبير ولكن ليس تقدم نهائي. هنا أذكر الجميع، وهذا يرتبط بالسؤال الثاني الذي طرح، ما هو الهدف هنا؟ الهدف في نهاية المطاف هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي أبدا، كان الرئيس واضحا حول ذلك، لن يحصل على السلاح النووي طالما أن الرئيس هو رئيس ترامب.
1: ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رافعا قوله إنه خلافا للتقارير المتداولة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، فإن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، والملف النووي ليس جزءا من الاتفاق الأولي. من جانبها أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها، وأضافت أن المذكرة تنص في المقابل على أن تتعهد إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على أمريكا وحلفائها. وكان موقع أكسيوس كشف نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما وسط أمال في الإعلان عن الاتفاق خلال الساعات المقبلة. وتعيش إسرائيل ساعات من القلق من توجه الرئيس الأمريكي نحو إبرام اتفاق مرحلي مع إيران يؤجل معالجة الملف النووي. وسيعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال مساء اليوم اجتماعا للكابينة المصغر الذي يضم كبار قادة المنظومة الأمنية وعددا من وزرائها. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن نتنياهو عبر لترامب عن خشيته من ربط جبهتي إيران ولبنان في الاتفاق المحتمل وتأجيل التعامل مع النووي لمراحل لاحقة من الاتفاق. ختاما بحالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. عممت سلطة النقد اليوم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفع المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. وأوضحت أن خصم قيمة القسط سيكون فقط لمن استلموا راتبا كاملا أو ما لا يقل عن 95% منه، على أن لا يتجاوز الخصم الحد المسموح به وفق التعليمات المعمول بها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مسنا وأربعة أطفال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفلة علا عبد الناصر قطيشات 16 عاما من بلدة طمون جنوب شرق طوباس. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مبنى بلدية بيت عوى غرب الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أقدمت على تخريب وفتح باب البلدية واقتحام المبنى دون أن يبلغ عن أضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات. هذا وحطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب مدينة نابلس، وأقدم آخرون من المستوطنين على تخريب صرح الشهيد سليمان الهذلين في مسافر يطا جنوب الخليل. وواصل المستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشيدة شرق بيت لحم، ودمروا مجددا شواهد لخمسة قبور، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة نفسها قبل خمسة أيام. استشهد ثلاثة مواطنين وهم زوج وزوجته وطفلهما البالغ من العمر عامين، وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان ستة من ضباط وعناصر الشرطة وطفل استشهدوا في قصف جوي يوم أمس استهدف نقطة للشرطة في منطقة توان بمدينة غزة، فضلا عن استشهاد مواطن آخر قرب مفرق الشهداء جنوب المدينة. تامر دلولة زميل صحفي من غزة متحدثا.
2: ثلاثة من الشهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فجر هذا اليوم في المخيم. وكذلك الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مربع سكني كامل، وبالتالي عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية باتت الليلة الماضية في العودة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتكررة طيلة الأيام الأخيرة. لاحظنا ارتفاع في وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي طاول المناطق الشرقية لقطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس في المحافظة الوسطى، في مدينة غزة في شمال قطاع غزة.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز بعض التقدم خلال الساعات 48 الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وأضاف أن هناك احتمالا بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة خاصة بشأن المضيق.
3: فيما يتعلق بالوضع في إيران، أعتقد أن المعلومات أو أخبار إضافية ستخرج في خلال اليوم. أترك الأمر للرئيس للإدلاء بالمعلومات. يمكن أن نقول أنه أحرز تقدم كبير ولكن ليس تقدم نهائي. هنا أذكر الجميع، وهذا يرتبط بالسؤال الثاني الذي طرح، ما هو الهدف هنا؟ الهدف في نهاية المطاف هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي أبدا، كان الرئيس واضحا حول ذلك، لن يحصل على السلاح النووي طالما أن الرئيس هو رئيس ترامب.
1: من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع أنه خلافا للتقارير المتداولة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، فإن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، والملف النووي ليس جزءا من الاتفاق الأولي. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها. وأضافت أن المذكرة تنص في المقابل على أن تتعهد إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على أمريكا وحلفائها. وكان موقع أكسيوس الأمريكي كشف نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما وسط أمال في الإعلان عن الاتفاق خلال الساعات المقبلة. وتعيش إسرائيل ساعات من القلق من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إبرام اتفاق مرحلي مع إيران يؤجل معالجة الملف النووي. ويعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال مساء اليوم اجتماعا للكابينة المصغر، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن نتنياهو عبر لترامب عن خشيته من ربط جبهتي إيران ولبنان في الاتفاق المحتمل وتأجيل التعامل مع الملف النووي لمراحل لاحقة من الاتفاق. وصل أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، متجاوزا بذلك عدد الحجاج الدوليين في موسم العام الماضي. وتبدأ مناسك الحج الرسمي يوم غد الاثنين بالمبيت في مشعر منى الموافق 8 من ذي الحجة قبل الوقوف على عرفات يوم 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. هذا وهاتف الرئيس محمود عباس مساء أمس قاضي قضاة فلسطين مستشاره للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش للإطمئنان على أوضاع حجاج فلسطين. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد مواطن ظهر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقى منذ فجر اليوم إلى 4، وكان 3 مواطنين من عائلة واحدة وهم أب وأم وطفلهما ذو العامين استشهدوا في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال ساعات الفجر الأولى جراء قصف الاحتلال شقة سكنية. الزميل الصحفي من غزة تامر دلول متحدثا.
1: 3 من الشهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فجر هذا اليوم في المخيم، وكذلك الغارات الإسرائيلية لم تتوقف. كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مربع سكني كامل، وبالتالي عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية باتت الليلة الماضية في العراء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتكررة طيلة الأيام الأخيرة. لاحظنا ارتفاع في وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي طاول المناطق الشرقية لقطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس في المحافظة الوسطى، في مدينة غزة في شمال قطاع غزة.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في بلدة شقبة غرب مدينة رام الله. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا مسنا و4 أطفال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اعتقلت الطفل علا عبد الناصر قطيشات 16 عاما من بلدة طمون جنوب شرق طوباس. في سياق آخر، حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجد البني فاضل جنوب مدينة نابلس، وهاجم آخرون في مسافر يطا جنوب الخليل صرح الشهيد سليمان الهذلين وقاموا بتخريبه. كما واصل مستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم، ودمروا مجددا شواهد لخمسة قبور، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة نفسها قبل 5 أيام. عممت سلطة النقد اليوم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة من كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. وأوضحت أن خصم قيمة القسط سيكون فقط لمن استلموا راتبا كاملا أو ما لا يقل عن 95% منه، على ألا يتجاوز الخصم الحد المسموح به وفق التعليمات المعمول بها. أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والدعوية الخاصة بتصعيد حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات ومشعر منى، بما يضمن أداء المناسك بيسر وأمان ووفق أعلى معايير الخدمة والرعاية. وقال عبد الحليم إن البعثة أنهت جميع التعاقدات المتعلقة بالحافلات الحديثة المخصصة لنقل الحجاج، والتي ستتواجد في مواقع قريبة من المخيمات لتسهيل تنقلهم والحد من مشقة السير خاصة لكبار السن والمرضى. ووصل أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، متجاوزا بذلك عدد الحجاج الدوليين في موسم العام الماضي. وتبدأ مناسك الحج الرسمية يوم غد الاثنين بالمبيت في مشعر منى الموافق 8 من ذي الحجة، قبل الوقوف على عرفات يوم 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز بعض التقدم خلال الساعات 48 الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وأضاف أن هناك احتمالا بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة.
2: فيما يتعلق بالوضع في إيران، أعتقد أن المعلومات أو أخبار إضافية ستخرج في خلال اليوم. أترك الأمر للرئيس للإدلاء بالمعلومات. يمكن أن نقول أنه أحرز تقدم كبير، ولكن ليس تقدم نهائي. هنا أذكر الجميع، وهذا يرتبط بالسؤال الثاني الذي طرح، ما هو الهدف هنا؟ الهدف في نهاية المطاف هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي أبدا. كان الرئيس واضحا حول ذلك، لن يحصل على السلاح النووي طالما أن الرئيس هو رئيس ترامب.
0: هذا وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه رغم وجود بعض المؤشرات على احتمال التوصل إلى تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة، فإن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد بسبب العراقيل الأمريكية. وأكدت الوكالة أن إيران لم تتعهد بإخراج المواد النووية أو تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات أو 20 سنة. وأضافت أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بالجاهزية الكاملة وتأخذ تجاربها السابقة حول طبيعة تحركات واشنطن العدائية أو أي محاولات إسرائيلية بعين الاعتبار. وتعيش إسرائيل ساعات من القلق من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إبرام اتفاق مرحلي مع إيران يؤجل معالجة الملف النووي، وسيعقد نتنياهو مساء اليوم اجتماعا للكابينت المصغر. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء،
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:50 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل $200 أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $1000 كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
3: وأول أوردر

0: نشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. يأتي ذلك بينما استشهد 4 مواطنين اليوم بعد ارتقاء مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم إلى 4، وكان 3 مواطنين من عائلة واحدة وهم أب وأم وطفلهما ذو العامين استشهدوا في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال ساعات الفجر الأولى جراء قصف الاحتلال شقة سكنية.
2: 3 من الشهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فجر هذا اليوم في المخيم. وكذلك الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مربع سكني كامل، وبالتالي عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية باتت الليلة الماضية في العراء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتكررة طيلة الأيام الأخيرة. لاحظنا ارتفاع في وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي طاول المناطق الشرقية لقطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس في المحافظة الوسطى، في مدينة غزة في شمال قطاع غزة.
1: عممت سلطة النقد اليوم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. وأوضحت أن خصم قيمة القسط سيكون فقط لمن استلموا راتبا كاملا أو ما لا يقل عن 95% منه، على ألا يتجاوز الخصم الحد المسموح به وفق التعليمات المعمول بها. هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في بلدة شقبة غرب مدينة رام الله. في سياق آخر، حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجد البني فاضل جنوب مدينة نابلس، وخرب مستوطنون آخرون صرح الشهيد سليمان الهذلين في مسافر يطا جنوب الخليل. وواصل المستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم، ودمروا مجددا شواهد ل5 قبور، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة نفسها قبل 5 أيام. أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والدعوية الخاصة بتصعيد حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات ومشعر منى، بما يضمن أداء المناسك بيسر وأمان وفق أعلى معايير الخدمة والرعاية. وتبدأ مناسك الحج الرسمية يوم غد الاثنين بالمبيت في مشعر منى الموافق 8 ذي الحجة قبل الوقوف على عرفات يوم 9 ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز بعض التقدم خلال الساعات 48 الماضية بشأن الملف الإيراني، وأضاف أن هناك احتمالا بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة في هذا الإطار.
3: فيما يتعلق بالوضع في إيران، أعتقد أن المعلومات أو أخبار إضافية ستخرج في خلال اليوم، وأترك الأمر للرئيس للإدلاء بالمعلومات. يمكن أن نقول أنه أحرز تقدم كبير ولكن ليس تقدم نهائي. هنا أذكر الجميع، وهذا يرتبط بالسؤال الثاني الذي طرح، ما هو الهدف هنا؟ الهدف في نهاية المطاف هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي أبدا، كان الرئيس واضحا حول ذلك، لن يحصل على السلاح النووي طالما أن الرئيس هو رئيس ترامب.
1: وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه رغم وجود بعض المؤشرات على احتمال التوصل إلى تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة، فإن طهران مستعدة أيضا لاحتمال فشل المفاوضات. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن إيران لم تتعهد بإخراج المواد النووية أو تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات أو 20 سنة. في هذا السياق نقلت أو نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة أنه من غير المرجح أن يعالج الاتفاق الإطاري الحالي بين واشنطن وطهران قضايا مثل فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة. هذا وقالت قناة كان العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماع للكابينة المصغر على ضوء التطورات في الشأن الإيراني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن نتنياهو عبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خشيته من ربط جبهتي إيران ولبنان في الاتفاق المحتمل وتأجيل التعامل مع الملف النووي لمراحل لاحقة من الاتفاق. خيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حر نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم عبر إذاعة مرح من الخليل وبيت لحم 2000. تحياتنا للجميع وحلقة جديدة من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. حديث البلد لليوم الأحد 24 أيار شهر 5 للعام 2026، واليوم السابع من ذو الحجة للعام 1447.
1: وانت أغلى وانت أعظم من الكراسي
2: للعام 1447. إيه تعم بلش هيك

درجة الحرارة اليوم 23 درجة مئوية. وترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، جو معتدل بشكل عام نهارا في كافة المناطق، وجو حار في المناطق الغورية، وحرارة دون المعدل السنوي العام بقليل.

شركه التنقل حاجز الكونتينر حاليا سالك، عشر غراب سالك، النشاش سالكة، ترقومي المصانع كمان سالكة، زيف سالكة، جورتي الشمعة سالكة، بن نعيم سالكة، مراح رباح سالكة، والمنشية أيضا سالكة. بالنسبة للفحص حاليا أزمة وتفتيش للخارج، فرش الهواء كمان كثافة سير للداخل، راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير حاليا فاتحة وسالكة، وأيضا النبي يونس فاتحة وسالكة، أما بوابات العجوري العروب فهي مغلقة.

من أخبار اليوم، نادي الأسير تحدث عن موجة جديدة من مرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. السجون تحولت إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض كأداة تعذيب ممنهجة. بكل غرفة مكتظة بتضم نحو 8 من الأسرى، يوجد ما لا يقل عن 3 أسرى مصابين بالجرب. الاحتلال ألغى زيارات قانونية لأسرى مصابين بالجرب في محاولة للتعتيم على حجم الكارثة الصحية. سجون عوفر ومجدو والنقب وجانود تشهد الانتشار الأوسع للمرض. العديد من الأسرى أصيبوا بالمرض مجددا بسبب استمرار الظروف الصحية القاتلة.

بخصوص مطالبات طبعا من الأهالي، من المؤسسات الحقوقية، من كل الجهات المعنية، أنه يكون في تفتيش من خلال منظمات حقوقية دولية وتحقيق شامل داخل سجون الاحتلال للإطلاع على أوضاع الأسرى وإصابة العديد منهم بهذا المرض.

جيش الاحتلال هدم منزل يعود لأحد المواطنين في بلدة شقبة غرب رام الله وتشريد المزيد من العوائل بهذا الهدم.

اليوم أيضا المستوطنين قاموا بقطع أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة من أراضي المواطنين في وادي الشاعر شرق مدينة سلفيت. اليوم أيضا المستوطنين

طيب بخصوص الرواتب، الموظفين رح يستلموا 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل، كما أصدرت سلطة النقد تعميم بعدم تجاوز نسبة الخصم على التسهيلات البنكية 25% من قيمة الدفعة. خصم الأقساط فقط للموظفين الذين استلموا 95% من رواتبهم أو أكثر.

أيضا محليا استمرار عمليات البحث عن الشاب المقدسي الغريق وائل إسكافي الذي فقدت آثاره منذ نحو 72 ساعة في عمق البحر. إن شاء الله يتم يعني إيجاده بأسرع وقت ممكن، لأن يعني 72 ساعة في عمق البحر يعني مرحلة خطر، فعمليات البحث ما زالت مستمرة عنه، يعني هذا الشاب المقدسي الغريق وائل إسكافي غرق في البحر، لكن حتى الآن لم يتم العثور عليه. مستمرة عنه يعني هذا الشاب المقدسي.

طيب آخر التطورات في موضوع الحرب إذا كانت رح ترجع أو لا، رئيس إيران بيقول نطمئن العالم بأننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية، وفريقنا المفاوض لن يقدم أي تنازل عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة البلاد. إسرائيل قال هي من تزعزع أمن المنطقة عبر سعيها لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وتدبر مؤامرات لجر المنطقة للحرب.

واليوم قادة إسرائيليون غاضبون من ترامب، بيقولوا أن الاتفاق المرتقب مع إيران مخزي، والولايات المتحدة تخلت عن إسرائيل وتركتها لمصيرها.

اليوم بحسب الصحافة العبرية انتحار جندي إسرائيلي بعد أزمة نفسية نتيجة مقتل صديقه في معارك بغزة.

السفير الأمريكي لينسي جراهام قال إبرام اتفاق بناء على القناعة بعدم القدرة على حماية مضيق هرمز من الإرهاب الإيراني يمثل تحولاً كبيراً في توازن القوى في المنطقة، وسيؤدي إلى ترسيخ مكانة إيران كقوة مهيمنة، ورح يكون بمثابة كابوس لمين؟ أكيد لإسرائيل.

بخصوص قطاع غزة، تحدث نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، هانتر بايدن، قال والدي رفض منح الضوء الأخضر لتحويل قطاع غزة إلى ما وصفه بمنتجع غولف يخدم مصالح جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدا سياسة إدارة ترامب تجاه القطاع وما اعتبره سعيا للترويج لمشاريع تجارية وعقارية هناك. في مقابلة مع الإعلامية كانديس، اتهم بايدن الابن مسؤولين وشخصيات مرتبطة بإسرائيل بالوقوف وراء اتهامات الفساد والرشوة التي وجهت إليه وإلى والده في الكونغرس الأمريكي.

0: نروح لفاصل من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة 3:30 بتوقيت القدس برعاية المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: أنت مكيف؟
2: أنا مكيف. وأنت؟
3: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا أبو الشباب أنت يا معلم، أنت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.
7: وأول أوردر

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

مطعم وشاورما أبو سمرة. شاورما صح ومختلفة كلياً بالطعم والنكهة. بدنا نقلبها واللي بده يصير يصير. زورونا بالخليل ما بين مفرق بير المحجر وبوابة جامعة الخليل مقابل مفروشات مرمرة. مطعم وشاورما أبو سمرة بإدارة سمير فنون.

0: حالياً في الأسواق. مياه إيفرست، إيفرست الصحة والخيار الأفضل.
1: كاريزما.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: حسن الاختيار.
3: حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني. حسن الاختيار.
0: راديو مرح من الخليل. راديو مرح. 100.8 FM.

0: القمر انت
1: تنشقه
2: انت اللي ما في غيره
1: سعاده والفرح بس مع راديو مرح.

طيب، مساء الخير من جديد، تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم معنا بحديث البلد.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147 أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مع اقتراب حلول عيد الأضحى ومع ترقب المحادثات بين واشنطن وطهران، كيف تبدو المنطقة؟ في غزة، مخاوف من تكرار القصف وارتفاع الأسعار.
2: لا زينا ولا عملنا كعكة ولا جبنا لحمة ولا جبنا أي حاجة، الحمد لله. فلان شو بدنا ناكله؟ راح نتغدى إن شاء الله عدس.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، رواتب غير كاملة لا تأتي في موعدها.
3: كثير أزمة مالية صعبة، عدم القدرة على شراء الاحتياجات الخاصة للعيد.
1: وفي الجنوب اللبناني، أوجاع النزوح والغياب عن الأحبة،
4: وغير أنه حامل معه وجع اللي هو ما رح يرجع يلاقي ضياعته مثل ما كانت.
1: وإيرانيون يشكون الغلاء. أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقة الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. أسبوع حافل بانتظار المنطقة، فبينما تسعى الولايات المتحدة وإيران لإبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اتفاقا يشمل فتح مضيق هرمز قد قطع شوطا كبيرة، ينتظر المسلمون كذلك حلول عيد الأضحى. هذا العيد يأتي في ظل التوترات المتتالية التي شهدتها المنطقة الأشهر الماضية. وفي قطاع غزة يحل العيد للعام الثالث، ولا يزال أهله يعانون تردي الأوضاع المعيشية وتكرار الغارات الإسرائيلية برغم سريان وقف إطلاق النار. ومن التطورات الميدانية في القطاع، نستهل هذه الحلقة على أن نستعرض لاحقا الأجواء التي يحل فيها عيد الأضحى على عدة دول في الشرق الأوسط. فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 4 غزيين اليوم، أحدهم في جباليا شمال القطاع برصاص قناصة على حد تعبير الوكالة، التي أفادت أيضا بمقتل 3 آخرين من عائلة واحدة في قصف على شقة سكنية وسط القطاع فجر اليوم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، ضعنا في صورة هذه التطورات الميدانية التي شهدها القطاع اليوم منذ الفجر.
5: نعم أهلا بكم. يعني اليوم رصدنا مقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم 3 من عائلة واحدة، عائلة أبو ملوح في منطقة مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، حيث قصفت طائرات إسرائيلية عند فجر هذا اليوم الشقة، بينما كان أفراد العائلة نيام، قتلوا الرجل وزوجته وطفلتهم، وقد تحولت أجسادهم إلى أشلاء ممزقة وفقا لما أعلنه الدفاع المدني، وهذا أيضا تسبب في أضرار بالغة في المنطقة. بالإشارة إلى ذلك، لاحظنا أن هناك تكثيف من قبل الجيش الإسرائيلي في استهداف المنازل والمربعات السكنية في الأيام القليلة الماضية، وأحيانا يقوم الجيش بالاتصال هاتفيا على صاحب المنزل ويطالب بإخلاء المنطقة، ولكن في حالات كما حصل الفجر لم يتم إبلاغ العائلة وفقا لشهود عيان، وتم استهدافها بشكل مباغت ما أدى إلى مقتل هؤلاء الأشخاص 3، كما أن شخص رابع قتل في جباليا البلد في شمالي القطاع قمصا بالرصاص من قبل الجيش الإسرائيلي انطلاقا من منطقة تعرف بالخط الأصفر، وعمليات النسف لا تزال مستمرة، وهناك أيضا تصعيد في عملية تدمير وتفجير المنازل في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، حيث أنه وفقا لشهود عيان سمع دوي 8 انفجارات ضخمة منذ الليلة الماضية وحتى ساعات فجر اليوم، ناجمة عن عمليات تدمير لما تبقى من منازل ومباني.
1: طيب
5: في تلك المنطقة
1: هناك نقطة أخرى، الشكاوى مستمرة داخل القطاع سواء من ارتفاع الأسعار أو غياب بعض السلع، ونحن يعني في الأسبوع الذي سيحل في عيد الأضحى، ما الذي يحدث على وجه التحديد سواء في كميات المساعدات التي تدخل أو في الأسعار لما هو موجود بالفعل داخل القطاع؟
5: يعني حتى هذه الأثناء يمكن القول أن هناك ما يشبه الإرباك في السوق في قطاع غزة، وذلك بسبب التحكم الإسرائيلي المطلق في عمل المعابر والسماح بإدخال أعداد معينة من الشاحنات، وجميع هذه الشاحنات تدخل إما في إطار المساعدات أو هناك شاحنات تجارية تدخل لتجار قطاع غزة. وجميع هذه المواد يتحكم فيها الجانب الإسرائيلي وهو من يحدد أنواع وأصناف المواد التي ستدخل. وبالتالي يعني الناس في غزة تقول أن كل ما يدخل حاليا هو أشياء ليست ذات قيمة أو ليست ذات أولوية بالدرجة القصوى، وما يدخل هو بعض الحلوى للأطفال والطعام الخاص بهؤلاء الأطفال من الأشباس ومن الأندومي وما شابه ذلك. أما ما يخص الغذاء الرسمي أو ما يتعلق بما يناسب الجسد من طعام كالخضار واللحوم والفاكهة وبيض المائدة، كل هذه الأشياء حتى الآن تمنع إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة. وعلى رأس كل هذه أيضا المواد المواشي وما يتعلق بالأضاحي، حيث أنه
1: وبالتالي يغيب أو تغيب المواد الرئيسية عن هذه المساعدات. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. عيد الأضحى الذي سيحل هذا الأسبوع يأتي وسط ظروف صعبة يعيشها الغزيون كما استمعنا، فضلا عما تبعناه من تكرار الغارات الإسرائيلية. وقد استمعنا إلى بعض من الغزيين يرصدون لنا جانبا من هذه المعاناة.
2: مش أجواء عيد طبعا، أنا ولد شهدين، فقدت أولادي 2 شهداء في ضربة ناصر هذه. فش عندنا قدرة إن نشتري لا من حلويات ولا من أضاحي، يعني اليوم يعني الموجودة خروف في السوق يقول لك 250 مليون. طب أنا اليوم مش لاقي 50 شيكل إن أشتري فيها أكل لأولادي ولا أجيب له كعك للبيت، إنه زي الأعياد اللي عشناها قبل الحرب. لا زينا ولا عملنا كعكة ولا جبنا لحمة ولا جبنا أي حاجة، الحمد لله. هاي شو بدنا نأكل على العيد؟ راح نتغدى إن شاء الله عدس. يعني يوم الولد الصغير ذي هذا، يا بابا ليش بدناش نضحي؟ يا بابا من وين نجيب؟ من وين بدنا لحمة؟ من وين نجيب له؟ حظ الله ما في معي. يعني عايش عن العيد عدس يا فول، كل عام وانت بخير.
6: والله بالنسبة للأجواء، الأجواء كانت قبل 3 سنين قبل الحرب كانت أجواء الأسواق منتعشة بالبضائع، الأسواق منتعشة بالناس، الناس مبسوطة، الأضاحي بتنزل، اليوم نشتري الأضحية، وأجواء يعني بتكون يعني جميلة جدا جدا، غير اللي احنا اليوم عايشينه اللي هو الأوضاع صعبة جدا جدا. فيش نفس لإشي إنه يكون مبسوط أو يكون في عيد. إذا بتقول حرب،
7: قبل الحرب بقيت تروح تكسي أولادك تفرحهم بالأواعي بالحلو، بكفي إنه مثلا أنت في أشخاص بقوا يجوا عليك أنت فقدتهم في الحرب، كنا نجيب بعجل نوزعه ننبسط وإحنا بنوزع فيه، إنه بنطعم هذا بنطعم هذا. اليوم مبسوط إنك مثلا بدك تجيب لك علبة لحم تفرح أولادك فيها. عندي ملوكة 10 سنين، يا مام هاتي لواعي العيد، بقولها إن شاء الله بدي أجيب لك، والله ما أنت قادر تجيب.
1: أصوات بعض الغزيين. وفي الضفة الغربية المحتلة يأتي عيد الأضحى لهذا العام وسط ظروف ضاغطة يعيشها موظف السلطة الفلسطينية، فمع اقتراب عطلة العيد يخيم الغضب على موظفي القطاع العام بسبب عدم حصولهم على الرواتب حتى الآن، مع العلم أن قيمة دفعة الراتب المعلن عنها تبلغ فقط 50%، كما نستمع لبعضهم.
8: مقبلين على عيد الأضحى المبارك، يعني بهاي الظروف الصعبة، يعني كثير أزمة مالية صعبة، عدم القدرة على شراء الاحتياجات الخاصة للعيد، ملابس أطفال أو احتياجات أخرى للبيت. إحنا الآن كموظفين نقبض دفعة 2000 شيكل أو 50% من الراتب. هلأ إحنا مش قبضين كموظفين من 50 يوم، من قبل عيد الفطر السعيد ب10 أيام.
9: لحديت الآن ما فيش أي يعني معلومات عن الرواتب. الوضع صعب جدا للغاية، غلاء مش طبيعي في البلد، الواحد فعليا مش عارف شو بده يعمل. هلأ فيش رواتب، وكل شهر بيأخر الرواتب أسبوع وعشرة أيام، وجاي عيد والتزامات ومناسبات، والناس بتروح عند أهليها وبتعرف شو بدها تسوي، شو بدها تعمل، كيف بدها تقضي العيد، كيف بدها تدبر أمورها.
10: احنا هاي الايام يعني بيجينا العيد، بصراحة يعني انا وزوجتي موظفين حكوميين، بينزلنا نص راتب، الالتزامات كثيرة، كل مناحي الحياة صعبة، طفلين وانا وامهم، عيديات الاخوات والام، والمصاريف الشهرية، المدارس، خيمات صيفية هلا جايتنا، كل هاي ظروف صعبة يعني، مضغوطين علينا ديون الألفين شيكل لشو ولا لشو بدهم يكفوا، وإن شاء الله إنه الأيام القادمة تكون أفضل ويتم صرف رواتب كاملة يعطونا مستحقاتنا بس نسد الديون اللي علينا.
1: موظفون في القطاع العام من الضفة الغربية المحتلة.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية الإعلام أن فريقاً تابعاً للدفاع المدني تعرض للقصف الإسرائيلي اليوم أثناء أداء مهامه الإنسانية في الجنوب اللبناني، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفه. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذاراً بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربية. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعات لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم. أهلاً بك رامي، وبداية هذه القرى العشر، هل بدأت الغارات عليها بعد تلقيها إنذارات بالإخلاء؟
11: كانت هناك أنباء عن غارات على بعض هذه القرى، ولكن حتى هذه اللحظة نحن لا نملك حصيلة واضحة لغارات اليوم من وزارة الصحة. نملك طبعا حصيلة صدرت قبل قليل فقط من عن وزارة الصحة لغارة وقعت يوم أمس على بلدة صير الغربية. تقول وزارة الصحة أن هذه الغارة في قضاء النبطي أدت إلى مجزرة حصيلتها النهائية 11 قتيلا، من بينهم طفل و6 سيدات، وإلى إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 4 أطفال وسيدة. هذه غارة الأمس، ويبدو أن كثيرين منهم وفقا للوكالة الوطنية للأنباء من عائلة واحدة، هي عائلة معتوق. أيضا الوكالة الوطنية للأنباء اليوم تحدثت عن أن هناك غارة في شمالي مدينة صور قتلت عائلة فلسطينية بأكملها، الأم وأولادها من آل فارس، في عدد من الغارات في الواقع على منطقة تقع شمال صور. والغارة التي ذكرتيها هي في عرب صليم في النبطية، أيضا وفقا للوكالة الوطنية للأنباء تحدثت عن إصابة عدد من المسعفين في هذه الغارة. وهناك أيضا أنباء عن وقوع 6 قتلى، هذه فقط على الوكالة الوطنية للأنباء ولم نرى حتى.
1: لكن هناك تساؤل يا رامي، مع استمرار صدور إنذارات بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي لبلدات وقرى الجنوب، هل لا يزال هناك أصلا عدد كبير من السكان في هذه المناطق؟
11: هذا سؤال مهم جدا، والإجابة هي نعم وقد نفاجأ، ولكن هناك شعور كبير جدا لدى كثيرين أن العودة قد تكون، عفوا، التهجير قد يكون نهائيا في حال وقع. هناك شعور بأن إسرائيل لا تريد السماح لأي كان بالعودة. طبعا هذا لا يعني أن الجميع يبقى، ولكن هناك عدد من الناس الذي قرر البقاء
1: خوفا من عدم القدرة على العودة.

0: أن أبقى في أرضي في بلد في يعني بيتي. وأمس يعني تحدثت مع أحد المسؤولين في مدينة صور، وهو قال أن المدينة فيها عدد من الناس أكبر من الأيام العادية، بين النازحين إلى مدينة صور الذين نزحوا من قرى في الجنوب، وبين أهالي صور الذين قرروا البقاء فيها في
1: وبالتالي
0: في
1: هناك
0: صور.
1: عدد بالفعل. أشكرك شكرا جزيلا رامي رحيم على هذه الصورة، مراسل بي بي سي في بيروت. لكن كيف تبدو الأيام التي تسبق عيد الأضحى بعيون اللبنانيين، لا سيما من نزحوا من الجنوب؟ لنستمع.
2: العيد صعب هالمرة على أهل الجنوب وعلى كل نازح تهجر من أرضه، من بيته، من بيئته، من عائلته، من قريته، غير أنه حامل معه وجع اللي هو ما رح يرجع يلاقي ضياعته مثل ما كانت. بس الحلو بالشعب اللبناني أثبت أنه هو شعب عن جد عنده الثبات، عنده القوة، قادر يزرع فرحة وأمل وضحكة وحياة بالمكان اللي هو موجود فيه، وإن شاء الله بينعاد عيد الأضحى هني وببيوتهم.
3: هالشدة اللي علينا وتزول علينا وعليكم يا رب. فيك أنا رح بلش من بكرة بالمعمول العيد، وبعد بكرة رح نقوم من الصبح كمان بلش بقراص العيد. هي العادة اللي كنا نحنا منتابعها عنا ببلادنا. يعني رح بلش هاو 3 أيام، ومصبح العيد عندي طبخ كمان هون، والناس تبرعوا بطحية تنذبح هون التحية وتنطبخ. صحيح عيد صعب علي أنا، يعني بالنسبة لي أنه ماني ببيتي، ماني محضرة ببيتي، ماني مهيئة. عيد الحبايب، عيد القراب، حوالي أهلي وبناتي وخياتي اللي ناطرة المحبين اللي بيعودوني وبينسوني عني. أنا انزحت منه عن الجرح الجواتي، بعيدي عن بيتي، تعودوني عن كل شيء.
1: مواطنون لبنانيون، ما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تقدم أحرز في التفاوض مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق لإنهاء الحرب خلال ساعات.
6: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً. لقد كان الرئيس ترامب واضحاً بهذا الشأن. هناك احتمال أن يسمع العالم أخباراً جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز وعملية التفاوض.
5: وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية تقول إن عدد السفن العابرة في مضيق هرمز سيعود إلى مستواه ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، وفق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع بقاء المضيق تحت السيطرة الإيرانية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي الإيراني ليس جزءاً من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعرب عن أمله في أن تستضيف بلاده الجولة القادمة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل في شمال ووسط القطاع. أحد سكان القطاع
7: بلغ الجيش الإسرائيلي أنه في إخلاء للمربع، حدد الدار اللي ستنقصف. بعد ساعة ونص تم خصف الدار. بعد ما خصف الدار بلغنا انه دار علاء الدين اللي هتنخصف.
5: استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول انه دمر نفقا تابعا لحزب الله، بينما كشف الحزب عن استهداف آليات وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب. كان معكم وليد قنديل،
4: بي بي سي
1: اخبار الشرق الأوسط. والآن الى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي اليوم في هذه الجولة من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
8: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: بدايتنا هذه المرة من مصر، لكن يبدو أنها مرتبطة بالوضع في قطاع غزة.
8: صحيح، فقد انتشر فيديو للعثور على قارب على شاطئ الإسكندرية يحمل العلمين التركي والفلسطيني، ويحمل أدوية وحليب أطفال ومعلبات وحفاضات أطفال، ما جعل البعض يعتقد أن القارب مرتبط بأسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع الفلسطيني. دعينا الآن نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
9: دي مركب فض الحصار.

0: بار، اليخت ده طلع وعليه بامبز، عليه لبن، عليه أدوية، عليه حاجات للفلسطينيين، وشكلها كده للفلسطينيين، ومفقود كل اللي عليها، معلاش ولا نفر.
1: كيف تفاعل مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع يا هند؟
2: هذا الفيديو لقي تفاعلا واسعا للغاية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شهدوا نحو 700,000 ألف شخص. استنتج عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن القارب يتبع لأسطول الصمود، حيث ترك في البحر بعد تعرض النشطون الذين كانوا على متنه للاحتجاز من قبل السلطات الإسرائيلية. واعتبر البعض أن وصول القارب إلى الشاطئ رسالة تذكير بمعاناة المدنيين في قطاع غزة مع توفير الطعام والشراب مع اقتراب العيد.
1: ما هي محطتنا التالية هند؟
2: لبنان، حيث انتشر فيديو لطفل يودع والده المسعف علي غساني خلال تشييع جثمانه بعد أن قتل في غارة إسرائيلية أثناء عمله ببلدة دير قانون النهر. دعينا نستمع إلى الطفل.
1: كيف كانت ردود الفعل على هذا الطفل هند؟
2: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن تعاطفهم مع الطفل، وتحدثوا عن عدد كبير من المسعفين الذي قتلوا في غارات إسرائيلية مختلفة خلال هذه الحرب. تفيد إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية أن قائمة القتلى تشمل 123 من العاملين في المجال الطبي منذ الثاني من مارس آيار.
1: ماذا عن محطتنا الأخيرة؟
2: محطتنا الأخيرة من السودان، حيث انتشر فيديو لأسعار تذاكر السفر البري لعدد من الولايات في العاصمة الخرطوم قبل عيد الأضحى. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
3: بالنسبة لتذاكر المدن اللي هي 65 تذكرة سنية، اللي هي 130 تذكرة كبارف، اللي هي 165 تذكرة كسلة، 185.
1: يبدو أن الأرقام تشير إلى ارتفاع أسعار هذه التذاكر.
2: صحيح، هذا ما اشتكى منه مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. تساءل البعض ساخرا إن كان هذا السفر برا أم من خلال الطيران أم القمر الصناعي، واقترح آخرون استخدام الدواب في السفر.
1: دائما المزاح يكون سبيل للخروج من الأزمات. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم. شكراً. بينما تترقب المنطقة الإعلان عما وصلت إليه محادثات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لإسرائيل حرية الحركة بكل الجبهات ومن بينها لبنان، وأن ترامب دعم ذلك. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، كيف تبدو أجواء الأروقة السياسية ترقباً لإعلان ما وصلت إليه هذه المحادثات بين طهران وإيران، خاصة أن القناة 14 الإسرائيلية تحدثت في وقت مبكر اليوم عن تعليمات بحظر الحديث عن هذا الاتفاق الوشيك؟
4: نعم، يعني صحيح ما أصدره نتنياهو من تعليمات للوزراء بعدم التعليق على أي أنباء، وذلك حتى ينعقد المجلس السياسي الأمني المصغر مساء هذا اليوم بعد أن اجتمعت الكتل البرلمانية التابعة للائتلاف اليميني الحاكم حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية. طبعا التقديرات هنا في إسرائيل، وضع إسرائيل في المفاوضات كان سيئا جدا، التقديرات بأن ترامب لن يعاود شن هجوم على إيران في المستقبل المنظور إلا إن استفزته إيران جدا. ويقولون في إسرائيل لا نعرف كيف يمكن إنهاء الوضع على جبهة لبنان مع الحفاظ على مصالحنا. طبعا بنيامين نتنياهو نشر على صفحته الخاصة عصر هذا اليوم منشورا يقول أن إيران لن تمتلك إلى الأبد سلاحا نوويا، وذلك بعد دقائق من نشر الرئيس ترامب منشورا آخر كتب فيه الوداع، أي الوداع للحرب على إيران، ولكنه طالب المسؤولين في البيت الأبيض بالتريث لحين إنجاز كافة الأمور حتى يتم إنجازها على ما يرام.
1: لكن حتى اللحظة لا تبدو خلافات في وجهات النظر بشأن هذا الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.
4: يعني هناك بعض الخلافات البسيطة الهامشية التي يمكن تجاوزها، ولكن يعني بالناحية ترامب حتى لو تم توقيع الاتفاق فإنه قال لول ستريت جورنال أنه يحتفظ بحقه في استئناف قص إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق الإطاري، وبالتالي ستبقى المنطقة خلال فترة الاتفاق إن تم توقيع هذا الاتفاق في حالة ترقب وتوتر دائم على الأرجح.
1: الكاتب الصحفي منير الغول من القدس، شكرا جزيلا لك. في هذه الأثناء كيف يستعد الإيرانيون للاحتفال بعيد الأضحى هذا الأسبوع ما بين ترقب لما ستمضي إليه مباحثات وقف الحرب وبين تخوف من احتمالات عودتها؟
5: عيد الأضحى هذا العام أقل بهجة بكثير من الأعوام السابقة، فقد أدت موجات الغلاء الحادة والتقلبات الاقتصادية في إيران إلى تغيير مظاهر شعيرة الأضحية في العيد، كما أن الارتفاع الكبير في أسعار المواشي الحية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين أديا إلى انخفاض الطلب على شراء الأغنام، ما دفع العديد من العائلات إلى اللجوء إلى نظام المشاركة بدلاً من شراء أضحية بشكل منفرد. وبحسب وزن ونوع الماشية فقد ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الغنم الحي الذي كان يبلغ العام الماضي نحو 270 ألف تومان إلى ما يقارب 3 أضعاف هذا العام مع التضخم ليصل إلى 750 ألف تومان، وهو سعر باهظ جدا. لذا تتشارك العديد من العائلات والأقارب والجيران في شراء الأضحية فيما بينهم لأداء هذا الواجب وفقاً للشريعة الإسلامية.
1: ماذا يمكنني أن أقول عن الحال في العيد؟ فكل شيء أصبح غالياً ولم يعد لدينا أي شعور بأجواء العيد. هذا العام مر علينا عيد النوروز وعيد الفطر في ظل الحرب ولم نشعر بأي فرحة للعيد، والآن جاء عيد الأضحى، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم المخيف جعل كثيراً من الناس غير قادرين حتى على ذبح دجاجة، فكيف بذبح خروف؟ في كل عام في عيد الأضحى كان والدي وأعمامي يذبح كل واحد منهم أضحية بشكل مستقل، لكنهم هذا العام قرروا الثلاثة أن يشتركوا معا في شراء خروف واحد وذبحه، كما أن كثيراً من الأقارب والمعارف فضلوا هذا العام التبرع بمبالغ مالية للجمعيات الخيرية ولجان الإغاثة بدلاً من تقديم الأضاحي، لأن القيام بالأضحية أصبح أمراً صعباً جداً بالنسبة لهم. وهذه ليست حالة فردية، بل هي واقع يعيشه كثير من الناس، خصوصاً بعد الحرب التي تسببت أيضاً في فقدان أعداد كبيرة من الناس لوظائفهم.
6: مواطنون إيرانيون.
1: إلى سوريا، حيث عثر على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بالعاصمة دمشق، وذلك بعد أن اكتشف أطفال كانوا يلعبون في المنطقة بقايا جثث مدفونة عشوائيا تحت الصخور. من المرجح أن هذه البقايا تعود لأشخاص ضمن آلاف يعتقد أنهم قتلوا خلال فترة حكم الرئيسين السابقين بشار وحافظ الأسد. لنستمع لبعض شهود العيان على اكتشاف هذه المقبرة.
7: اسمي بهاء الدين شاكر من برز البلد، تابع لمحافظة دمشق. تبلغنا عن وجود عظام بشرية بالمكان، توجهنا مباشرة لهنيك فشفنا هيك ألبسة هيك مهترئة عليها دم، شفنا هيك أحذية لأطفال صغار وحتى شفنا أحذية نسائية، شفنا كمان حزامات بلاستيكية كانوا عم يقيدوا فيها المعتقلين غالبا، شفنا كمان عظام بشرية وجماجم تقريبا تعدادها بين 20 إلى 25 جثة، ولسه اللي تحت الصخور أكتر بكتير لأنه المنطقة وعرة جدا. يعني
8: هاي المقبرة الجماعية شفناها بمنطقة برزة، في جبل هناك جبل اسمه جبل عش الوبر، هذا الجبل بيسكنوا مجموعة من معظم من كانوا مؤيدين لنظام بشار الأسد. طبعا هاي المنطقة كانت هي معروفة بخطف الناس واحتجازهم هذيك الأماكن خلال فترة الثورة السورية وطلب فدية. كان المشهد داخل المنطقة مليء بالهياكل العظمية لجثث الناس، كان في علامات تدل على لبس أولاد صغار. المنطقة جدا وعرة، ما بيحسن يروح عليها مشي، أي إنسان ينزل عليها مشي. أغلب يا كان يقتل ويرمى، يقتل فوق ويرمى لتحت لندفن جثته بين الصخر، أو كان يزتوه زيت للرمي. لكن أنا شفت هناك بعض فوارغ الرصاص الموجودة بهذا المقلع، فهذا دلالة أنه هو تعدامات ميدانية.
1: كان هذه أصوات لشهود عيان من العاصمة السورية دمشق تحت عنوان ترامب يطلب من فريق التفاوض الأمريكي عدم التسرع في التوصل للاتفاق مع إيران. يمكنكم متابعة المقال على موقعنا bbc.com/arabic والمزيد من أخبار الشرق الأوسط. لكننا وصلنا لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، وكان معكم في الإعداد مروة جمال، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.
2: دايماً هيك